وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في برنامجكم عيون المستقبل. ضيف حلقة اليوم يوسف بن عبد الرحيم بن هلال الخروصي. يوسف مبدع ومحب لعالم التقنية وعالم الابتكار.

0: السلام عليكم يوسف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب يوسف عبد الرحيم الخروصي من مدرسة الأثار التعليم الأساسي في الصف الرابع.
0: أهلا وسهلا بك يا يوسف. يوسف إذا مبتكر، تحب التجارب وتحب الابتكارات.
1: نعم.
0: من متى بديت تحب هذا الموضوع؟
1: منذ كنت صغر كنت أحب التجارب العلمية وصنع الروبوتات، وصنعت العديد من الروبوتات.
0: صنعت العديد من الروبوتات، يعني يوم تقول لي منذ الصغر أنت بسم الله ما شاء الله عليك، بعدك يعني توك في بداية عمرك، متى يعني قبل سن المدرسة بديت كذا تحب أنك تبتكر
1: في الصف التمهيدي.
0: الصف التمهيدي. شوف يوسف، في هذا العمر أكيد أن الواحد يمتلك عدد كبير من الألعاب، صح؟ وكثير منها تشتغل مثلا بطاريات، كثير منها فيها كذا يستخدم تقنية. أنت بدأت تحس أنك تميل للابتكار وكذا والابتكارات والاختراعات من الألعاب اللي عندك إياها؟
1: نعم.
0: تخبرني عن هذه القصة، كيف بدأت مع الألعاب؟
1: أولا كان عندي سيارة عادية، قلت يعني ليش ما أسوي بها إعادة تدوير؟
0: هي كانت سيارة عادية عندك إياها، وش قررت تسوي فيها؟
1: قررت أصنع سيارة ثانية بدالها أحسن، وشاركت بها
0: شاركت بها في المدرسة. خبرني سالفة هذه السيارة، يعني كان عندك أساسا سيارة، وش سويت فيها؟ فككتها؟ إيش زدت فيها؟ إيش نقصت؟
1: أول شيء فتحت السيارة القديمة، شلت الماكينة مالها والوايرات، خليتها يعني فاضية ما فيها شيء، شلت توايرها وقبت لوح كرتون
0: زين،
1: وقبت التواير من السيارة ركبتهن في اللوح، سويت لصق، بعدين قبت عصا خشبية، ثم أحضرت لتمنى البطاقة الشمسية، بطلته ركبته فوق في اللوح الخشبي، ثم ركبت الوايرات وركبت الماكينة وركبت زر التشغيل وركبت البطاريات، شغلتها استويت الفكرة.
0: ما شاء الله عليك. إذن هي سيارة، ما فقط سيارة تعمل بالطاقة الشمسية حسب ما فهمنا. إذن خذيت اللوح اللي موجود أساسا في ليت عندكم، خلاص ما تستخدموه، يعمل بالطاقة الشمسية. خذيت هذاك اللوح وخليته في السيارة، واشتغلت في الشمس.
1: نعم
0: اشتغلت وحدها يعني بالطاقة الشمسية. جميل. وش بعد من الإضافات اللي أضفتها في السيارة؟
1: يوم تدعم مثلا الجدار ترجع وراء وتصير الطريق الثاني.
0: أها، يعني سهل التحكم بها، يعني هي تتحكم بنفسها ترجع. كيف سويت هذه الحركة؟
1: أول شيء قبت لوح اللي اسمه الأردوينو، قبت الواير ركبته فيه
0: في اللابتوب،
1: وركبت في اللابتوب حتى الواير. بعدين قست يعني أسوي تفاصيل اللي أباها في الريبوت،
0: البرمجة، اشتغلت على برمجتها.
1: مستوى
0: اشتغل. إذن وصلت الشريحة هذه المسؤولة عن برمجة الأجزاء داخل السيارة بالحاسب الآلي باللابتوب. وسويت هذه التفاصيل. والله جميل يا يوسف. بعدها موجودة السيارة؟
1: لا، شلتها يعني المدرسة عشان يخلوها في متحف.
0: يا سلام، أخذتها المدرسة عشان يعني تحطها في متحف كذا علمي. خبرنا عن المشاركة، كيف بعد ما صنعتها هي أساساً أنت صانعينها عشان تشارك فيها ولا من قبل موجودة عندك؟
1: لا، أول شيء أنا كنت صانعينها عشان تكون يعني احتفاظ،
0: تحتفظ بها حال نفسك
1: أكبر. بعدين قلت مسابقة في المدرسة، قلت ليش يعني ما أشلها، وشليتها وخلوها عاد عندهم.
0: ما شاء الله. إيش هذه المسابقة اسمها؟
1: اسمها مسابقة المخترع الصغير.
0: الله.
1: شاركت العديد من المسابقات، هذه المسابقة كانت في الصف الثاني.
0: في الصف الثاني وشارك فيها هذه السيارة. جميل يا يوسف، إن شاء الله يا رب هذه السيارة اللعبة تتحقق في المستقبل، تسوي لنا سيارة حقيقية عمانية تعمل بالطاقة الشمسية. إذن عزيزنا المستمع، نحن لا نزال في هذا الحديث الجميل الشيق مع ضيفنا يوسف وحبه للابتكار والإبداع في المجال التقني. يوسف، سولفنا عن السيارة، إيش رأيك نسولف عن اختراعات ثانية؟
1: نعم، في الصف الرابع شاركت مسابقة المخترع الصغير، شاركت فيها وصنعت، ثم جلسنا نفكر أنا وأمي وصنعت مكنسة كهربائية صغيرة.
0: مكنسة كهربائية صغيرة، يلا سولفنا عن هذه المكنسة، كيف تفاصيلها؟ ولما تقول صغيرة خبرني من البداية، إيش الأشياء اللي استخدمتها، الفكرة، كيف شغلتها؟
1: جبت دبة ماي،
0: قارورة ماي،
1: قارورة ماء، ثم أحضرت، ثم
0: إيش جبت بعد؟
1: قصيتها بالنص، ثم لزقتها، وبعدين جبت شبك وركبته في القارورة الماء.
0: زين.
1: ثم أحضرت مكينة ومروحة.
0: مروحة أيوة. وش بعد؟
1: ووايرات اللي هي الأسلاك.
0: زين.
1: بعدين جبت مفتاح التشغيل وأحضرت بطاريات لكي تعمل. ثم شغلت زر التشغيل فنجحت التجربة.
0: نجحت التجربة. إذن الحين اللي بقى كذا يبتكر مكنسة صغيرة مثل ما فعل يوسف، الأدوات مثل ما خبركم، قارورة ماي، شبك، ومكينة، ومروحة، صحيح؟ واشتغلت يعني، جربتها؟
1: نعم.
0: جربتها في المدرسة ولا في البيت؟ إيش جربت تشفط فيها؟
1: جربتها في البيت وجربتها في المدرسة.
0: قارورة ما يعني أكيد أنه يكون حجمها صغير، والله تنفع لي مثلا حتى مخلفات براية الأقلام على سبيل المثال، أو حتى تخليها عندك في المكتب كذا صغيرونة، عقبال ما تسوين لنا إن شاء الله يا يوسف مكنسة كبيرة وابتكارات أيضا أخرى. هل عندك طموح أيضا لابتكارات كذا روبوتات عملية في البيت؟ أنا عاد طمعت الحين يا يوسف لما قلت لي مكنسة كهربائية، والله هل في خطة مثلا لروبوت آخر يساعدنا في البيت؟ أرجوك قلنا أن عندك فكرة لواحد يصفط الملابس بالشكل الصحيح.
1: إن شاء الله يوم أكبر بصنع روبوت أحسن وأحلى.
0: أحسن وأحلى بإذن الله تعالى. إذن هذا وعد من مبتكرنا الصغير يوسف، أن إن شاء الله بيفكر لنا بأفكار جميلة إبداعية يصنع فيها روبوتات تساعدنا في المنزل. إذن موهبة الابتكار هذه الموهبة الجميلة اللي لازم الواحد يا يوسف ينميها بشكل مستمر. تعرف أنت اليوم نحن حياتنا كلها تتطور بشكل سريع، وكثير من الروبوتات تطلع في العالم وتقنيات جديدة أيضا تنضاف لها. كيف أنت تطور مهارتك في الابتكار، وإيش حلمك تصير كمبتكر عماني في المستقبل؟
1: حلمي أني يوم أكبر أكون طيار، لكنني بكون حتى يعني شخص علمي هذه التجارب العلمية أو صنع الروبوتات.
0: الله، يعني تستمر في صنع الروبوتات وتجارب العلمية إلى جانب الطيران، يمكن تبتكر لنا كذا ابتكارات رائعة في عالم الطيران أيضا.
1: وأحب أشكر أمي وأبي، وأحب أشكر مديرات المدرسة ومعلماتي على دعمهم لي، وأحب أشكر إذاعة سلطنة عمان على استضافة في هذه الحلقة الجميلة وتحدث معه.
0: إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من عيون المستقبل مع ضيفنا المبتكر المبدع يوسف بن عبد الرحيم الخروصي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتحدث عن القوة الخفية الأعظم التي تمسك بأطراف الكون وتجعل أقدامنا ثابتة على هذه الأرض. ماذا لو كانت الجاذبية تعمل بشكل معكوس؟ أي بدلا من أن تجذب الأجسام نحو بعضها تصبح قوة دفع وتنافر.
2: تخيلوا هذا المشهد المرعب والمثير في آن واحد. لو انعكست الجاذبية فجأة ونحن نسير في الشوارع، لن نسقط على الأرض، بل سنسقط نحو الأعلى، نحو السماء والفضاء الخارجي. كل ما هو غير مثبت في الأرض سيطير مباشرة إلى اللانهاية.
1: نعم، البداية ستكون فوضى كونية لا مثيل لها. مياه المحيطات والبحار ستنفصل عن قيعانها وترتفع كأمواج سائلة عملاقة تسبح في الفضاء. الغلاف الجوي نفسه الذي يحمينا ونتنفسه سيتفكك ويهرب نحو الفراغ الكوني في لحظات، مما يعني انعدام الأكسجين والضغط الجوي تماما.
2: هذا يعني أن الحياة على سطح الأرض ستصبح مستحيلة في ثوان معدودة. ولكن لو نظرنا إلى الأمر من منظور فلكي أكبر، فماذا سيحدث للكواكب والنجوم؟ الأرض تدور حول الشمس بفضل جاذبية الشمس لها. لو انعكست هذه القوة لطارت الأرض مبتعدة عن الشمس في خط مستقيم نحو أعماق الفضاء البارد.
1: صحيح، وليست الأرض وحدها، بل كل كواكب المجموعة الشمسية ستتفرق وتتبدد كأوراق الشجر في عاصفة رعدية. بل إن النجوم نفسها ومنها شمسنا مبنية على توازن بين الانفجارات النووية الداخلية والجاذبية التي تضغطها للمركز. دون جاذبية حاضنة ستنفجر كل النجوم في الكون وتتحول إلى غبار كوني مبعثر.
2: يا له من دمار شامل. إذن الكون بأكمله سيفقد بنيته الهندسية، المجرات ستتفكك ولن تتشكل أي نجوم أو كواكب جديدة، لأن المادة ستكون في حالة تنافر دائم. كل ذرة ستهرب من الذرة الأخرى، وسيتحول الوجود إلى فراغ شاسع بارد ومظلم لا ترابط فيه.
1: وهذا يقودنا إلى نتيجة فلسفية وعلمية عميقة جدا. فالجاذبية ليست مجرد قانون فيزيائي ندرسه في المدارس، بل هي رابطة الحياة وأساس الوجود المادي. بدونها لا يمكن للمادة أن تتجمع لتصنع حجراً أو شجرة أو جسم إنسان. الجاذبية هي التجسد الأسمى لمفهوم الاحتضان والترابط في الطبيعة.
0: ماذا لو؟
2: نحن نشتكي أحياناً من الجاذبية عندما نشعر بالثقل، أو عندما يسقط شيء ثمين من أيدينا فينكسر، ولكننا لا ندرك أن هذا السقوط البسيط هو نفسه الضمان الوحيد لكي نتنفس، ولكي تجري الدماء في عروقنا بشكل طبيعي، ولكي نبني بيوتا تأوينا.
1: نظريات تملأ قلوبنا بالامتنان لهذا الثبات الذي أنعم الله به علينا، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كلما خطوتم خطوة على الأرض بعد الآن، تذكروا أن هناك قوة إلهية تحميكم لتبقيكم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية الخيالية قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شهر يونيو شهر المتناقضات البيئية، الشهر الذي يبدأ قد يبدأ بسيطا جدا في التقويم، لكنه في الطبيعة واحد من أوسع وأكثر الشهور اختلافا. ففي هذا الشهر لا يعيش العالم فصلا واحدا ولا إيقاعا واحدا، بل تتوزع الأرض بين صيف يشتد في نصفها الشمالي وشتاء يبدأ في نصفها الجنوبي، وبين مناطق هذا وذاك تزداد فيها درجات الحرارة والجفاف، ومناطق أخرى تدخل في البرودة والمطر والثلج. في نصف الكرة الشمالي يقترب الصيف من ذروته، وترتفع درجات الحرارة في أجزاء واسعة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وشبه الجزيرة العربية. تسخن الصحاري وتجف التربة، وتزداد حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء والظل. في كثير من المدن والمناطق الساحلية لا تكون المشكلة في درجة الحرارة وحدها فقط، بل فيما يشعر به الإنسان فعلا. فالرغم الذي نسمعه في النشرات الجوية عادة يقاس في الظل ووفق شروط ومعايير محددة، أما الإنسان في الخارج فيتعرض لأشعة الشمس وحرارة الطرق والمباني وضعف حركة الهواء والرطوبة، وعندما ترتفع الرطوبة يقل تبخر العرق من الجلد، فيضعف تبريد الجسم، فيشعر الإنسان بحرارة أعلى من الرقم المسجل، وهذا ما يسمى درجة الحرارة المحسوسة أو مؤشر الحرارة. أي الحرارة كما يشعر بها الإنسان، جسم الإنسان، لا كما تقيسها الأجهزة. وهذا أمر نلمسه اليوم في محافظة ظفار، المناطق الساحلية مع نهاية القيد قد ترتفع درجات الحرارة، لكن الشعور بها يكون أشد عندما تجتمع الرطوبة والهواء الساكن وأشعة الشمس وحرارة الأسطح. لذلك قد يقول الإنسان الحرارة ليست عالية جدا في الرقم، لكنها مرهقة في الأحساس، والسبب هذا يتعطل عملية تبريد الجسم الذاتية. أما في نصف الكرة الجنوبي فالصورة مختلفة، هناك يبدأ الشتاء في جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، تنخفض الحرارة وتقصر ساعات النهار وتتغير حركة الكائنات، بعض الحيوانات يقل نشاطها، وبعض النباتات يدخل في مرحلة السكون، وبعض الطيور تعيد ترتيب حركتها حسب الغذاء والحرارة. وهكذا يصبح شهر يونيو يجمع النقيضين، حرارة صاعدة في الشمال وبرودة متزايدة في الجنوب. وفي شرق أفريقيا تتحرك واحدة من أعظم الهجرات الحيوانية في العالم، هجرات النو والحمر الوحشية ومجموعة كبيرة أخرى من الحيوانات التي ترافق النو في هذه الهجرة. والنو هو حيوان كبير من فصيلة البقريات، يشبه البقر البري إلى حد ما في حياته العامة، له جسم قوي ورأس طويل وقرون منحنية إلى الجانبين، ولونه رمادي بني، يتحرك في قطعان ضخمة تصل إلى 1,200,000 أو 1,300,000. أيضا توجد معه الحمر الوحشية بمئات الآلاف، وكذلك عشرات الآلاف من الغزلان والضباء، والجميع يبحث عن العشب والماء. في يونيو تكون هذه القطعان عادة في مرحلة التحرك شمالا، لا زالت داخل نظام سيرنجيتي في تنزانيا، خاصة باتجاه الممر الغربي ونحو نهر كوروميتي، قبل أن تصل لاحقا إلى مناطق الشمال ونهر مارا. هذه الهجرة ليست رحلة عشوائية، بل استجابة دقيقة للمطر والعشب والماء، والمطر والعشب والماء كلها تحصيل حاصل لدرجة الحرارة. فسبحان المبدع الخالق، يعني درجة الحرارة بارتفاعها أو انخفاضها هي التي يعني ترسم ملامح الكرة الأرضية. حيثما يظهر العشب الجديد تتحرك هذه القطعان، وحيثما يقل الغذاء تبدأ رحلة أخرى. وفي البحار تتحرك كائنات أخرى بصمت أكبر وإن كان الحجم أضخم، من أشهرها الحوت الأحدب. وحوت الأحدب هو حوت كبير وضخم، قد يصل إلى أكثر من 15 متر، وله ظهر داكن وبطن فاتح وزعانف صدرية طويلة جدا، وهو المشهور بالقفزات الهوائية، هو الوحيد المشهور بهذه القفزات من تحت الماء إلى الأعلى. 15 طن 10 أطنان يقفز بسهولة وبرشاقة كبيرة. في كثير من بحار العالم تهاجر الحيتان الحدباء بين مناطق التغذية الباردة ومناطق التكاثر الدافئة، إلا الحوت الأحدب العربي الصامد هنا في بحر العرب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نواصل حديثنا عن تاريخ عمان القديم، وقد وصلنا في هذه الحلقة عن التاريخ التجاري لعمان، والذي بدأت معالمه تظهر منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. إرهاصاته كانت في بداية إنتاج النحاس في عمان، الذي بدأ إنتاجه منذ 3400 قبل الميلاد، وأيضا إرهاصات هذا النشاط التجاري وجود آنية من الفخار في المنطقة، منطقة القرم في مسقط، ويعود تاريخها إلى 3400 قبل الميلاد. هذه الآنية تعود إلى بلاد فارس، وفي هذه الآنية وجد القار الذي كان تطلى به السفن، وهذا القار جلب من بلاد الرافدين من خلال تحليل تلك الآنية. فهذا دليل على أنه بدأ التواصل الحضاري بين مجان ويعني دول المنطقة الأخرى، بلاد السند، بلاد عيلام اللي هي بلاد فارس، وبلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. تحدثنا عن أهم المنتجات التي كانت تنتجها مجان، وأهم هذه المنتجات على الإطلاق النحاس الذي اشتهرت به مجان. بالإضافة إلى النحاس، طبعا في جنوب مجان كان يصدر اللبان منذ الألفية الرابعة قد يكون، ولكن يعني وجد بشكل ظاهر وواضح من 2400 قبل الميلاد. في الآثار التي وجدت والكتابات والنصوص السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. نواصل حديثنا اليوم عن التجارة، تجارة مجان، وطبعا أنواع التجارة التي كانت تصدر، أنواع التجارة والمواد التي كانت تجلب من مناطق مختلفة من المنطقة، وطبعا كان خط الملاحي الذي طوره العمانيون واستطاعوا أن يستغلوا الرياح الموسمية، بدأ في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد معناته 2500 عام قبل الميلاد، أي 4500 سنة من الآن. طبعا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بدأ الإنتاج الزراعي أيضا يظهر، 3000 قبل الميلاد تقريبا، وتعدين النحاس أصبح أيضا يعني القطاعين، قطاع الزراعي وقطاع إنتاج النحاس، قطاعين رئيسيين يعني تنتجهن مجان. فطبعا أيضا عمل الفلاحين والرعاة وصائد الأسماك بدأ يظهر بشكل واضح أيضا في مجان، وكانت أيضا هناك تبادلات محلية تجارية تحدث يوميا. الصادرات الرئيسية للواحات، أي الإنتاج اللي كان في عمان الداخل بشكل عام وليس المناطق الساحلية، كان إنتاج زراعي بشكل عام، وأيضا كان هناك أيضا إنتاج من يعني هذا الإنتاج أيضا كانت تشحن فيه السفن ويصدر، وأيضا يشمل الإنتاج في مجان. في الداخل أيضا يشمل التمور والقمح والشعير، يعني التمور والقمح والشعير كان منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد كانوا يعبأ أيضا في سلال وحقائب، وكان يصدر سواء كان من المناطق الداخل إلى المناطق الساحلية أو من المناطق الساحلية إلى مناطق أخرى خارج عمان في محيط المنطقة، بلاد السند، بلاد فارس، بلاد الرافدين. وطبعا أيضا من ضمن الأعمال اللي كانت موجودة في مجان منذ القدم إنتاج العسل، كانوا يجمع تقليديا من البر أو بواسطة خلايا نحل مصنوعة من جذوع النخيل. وطبعا هناك محاصيل كثيرة أيضا تنتج في عمان وتزرع فيها، ومنها الغلال والتي تشمل الذرة والحبوب ونباتات الزيوت. كما أيضا كانت هناك تربية للماشية، بدأت أيضا التربية للماشية في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، سواء كانت داخل أو خارج الأراضي الزراعية في الداخل. وأيضا كانت توفر هذه الماشية الألبان ومنتجاتها من السمن والجبن الجاف. وكانت المواشي أيضا توفر الجلود، وكانت المنتجات الأولية من الحجارة والمعادن متوفرة بالقرب من الواحات في الجبال، والمعادن كانت شائعة في مجان خلال العصر البرونزي الباكر. طبعا العصر البرونزي الباكر المقصود به منذ 3200 قبل الميلاد، وطبعا ينتهي العصر البرونزي 1300 قبل الميلاد، حيث كانت تستخدم لكافة النشاطات والزينة. طبعا هذه المعادن اللي كانت تستخلص في نهاية الألفية الرابعة، وخاصة معدن النحاس اللي بدأ يعني إنتاجه بشكل كبير وبدأ تصديره، واشتهرت مجان بتصدير النحاس. أيضا كانت تصنع في كل مكان على المستوى المنزلي، بمعنى أن هذه المنتجات من النحاس كانت تصنع في كل مكان في مجان، ففي المنازل والقرى فإن كل شيء من أمور الحياتية يتم إنتاجه محليا. ففي مجان مستوطنات ترجع للألف الثالث قبل الميلاد تحتوي على كميات كبيرة من النفايات ومؤشرات حرف، كما هو الحال في المناطق المعاصرة في ذلك الوقت في إيلام إيران وحضارة وادي السند وفي مصر. يعني كانت الإنتاج النحاس وغيره موجود في معظم قرى والواحات اللي موجودة في الداخل، وأيضا كان النحاس في نفس الوقت كان يصدر إلى وادي شاب. وادي شاب من المواقع المهمة في طيوي في ولاية صور، من المواقع المهمة لإنتاج النحاس، وكان أيضا يصدر إلى مواقع رأس الجنز ورأس الحدز لإنتاج أيضا هناك وتصنيعه، وأيضا لتصديره إلى مواقع أخرى. وكانت كميات النحاس التي عثر عليها في في رأس الجنز ورأس الحد تصل إلى 1500 قطعة من النحاس، وهي كمية كبيرة جدا، وأيضا تمتاز بجودة في الإنتاج. بشكل عام الإنتاج الصناعي يتركز بشكل أساسي على اللامركزية على المستوى العائلي، يعني كل عائلة وكل أسر كانت تنتج أنواع من النحاس وغيره، والنحاس يتوزع على القرى والمخيمات بكميات قليلة، غير أنها منتظمة يتم تقطيعها من السبائك على شكل قضبان وكتل صغيرة. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ عمان القديم، ما يتعلق بالتجارة وخاصة التجارة المحلية والتجارة الدولية، وحيث كانت عمان تربط مواقع مهمة في المنطقة من خلال أسطولها الملاحي، ومن خلال أيضا نشاطها التجاري الداخلي. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري

الكنوز المخبأة المدرارة أو الألوان التي تتوزعها تلك الغيوم والسحب. إن الغيمة تثير المخيلة بما تتمرأ في هيئاتها من أشكال مرسومة والتي سرعان ما تنحل وتذوب لتتشكل أشكال أخرى وأخرى، لعبة أزلية لا تنتهي. بإمكانك أن تجد فيها لا ما يتشكل في تلك الغيوم فحسب، بل ما تظنه أو تحسبه أنه كذلك، ولن يتفق اثنان في تأويل الشكل والرسم في أغلب الأحيان. قد يرى أحدهم في غيمة غزالة جريحة، ويرى آخر نميرا يهجم عليها، وقد يرى أحدهم دبا مصفدا بالسلاسل، بينما يرى آخر أسرابا من اليمامات المسافرة، وقد يرى فيها الطفل بالونات متصاعدة وزلابياء وسكاكر، بينما يرى فيها الكبار وحوشا تتقاتل ونملا وحشيا ينذر بالانكسارات وخيبات الأمل. يقول الشاعر الفرنسي بودلير: لطيف أن نرى عبر الغيوم ولادة النجمة في زرقة السماء، والمصباح في النافذة، وأنهار الفحم تصعد عبر السماء، والقمر يسكب سحره الشاحب. في النص السردي المعنون باسم سحابة للقاص أحمد بن محمد الرحبي، والمهدى إلى نعيمة بنت سليمان التي ما زالت تقف هناك عكازا يسند النخيل وتستقي السماء في كل صلاة، في ذلك النص لا تبدو السحابة كخروف أبيض ضل عن القطيع فحسب، بل رحلة في الزمان والمكان، في الماضي والراهن، في الطفولة والحاضر. إن مهمة البحث والتفتيش عن سحابة بعينها هو ما اطلع السارد أن يتقفاه، وعندما ظن أن السحابة قد اختفت أو تلاشت عاد يتذكر السحابة ذاتها في خضم تشكيلاتها الجديدة التي ستصدع بنبوءة المطر بعد أن كانت تائهة وتتحول إلى دراما لونية محتشدة ومتضامة ترسم صورة قرية بأكملها. فيما يلي نقرأ شيئا من سحابة أحمد بن محمد الرحبي: كان شكل الشمس أسهل بالنسبة لي، فهي بسهولة عبارة عن دائرة مشعة باللون الأصفر. نفذتها في صدري صفحة كراسة الرسم رغم إصرار مدرس الرسم الذي عنفني على ذلك، على أن ننفذ بألواننا صورة سحابة لم أجد رسمها. كان ذلك بمثابة الفشل الأول. يمكنني بعدها القول أنه بت مغرما بموضوع فشلي أيما غرام، فأصبحت جل وقتي أترصد هذه الكائنات الطيفية في مجيئها ورواحها، أرقب تحركاتها، أستوعب في رأس الصغير الكثير الكثير من الاستنتاجات حول حياتها القصيرة نوعا ما. مسلحا بفضول الطفل وتساؤلاته الأولى، يحلو لي أن أرقب السماء وأتفحص أديمها الأزرق في كل ظهيرة، أصعد فوق سطح بيتنا أمارس ذلك بمتعة، أرنو بنظري بعيدا في امتداد السماء الشاسع، لا أحفل بوهج الشمس الشديد الذي يؤذي عيني. كانت هناك في البعيد مجرد نقطة بيضاء تتراءى من جهة الشرق في الامتداد الأزرق، أرقبها تتنقل في أنا ما إن تقترب حتى تبتعد بيضاء ناصعة وخط شيب في جبهة السماء. هي إذن سحاب

0: غابة تائهة، تمضي هكذا وحيدة وكأنها خروف أبيض ضل عن القطيع. أثناء تنقلها التائه ذلك من الشرق إلى الغرب كنت أتابعها، لم يحفل بها الجميع، فقد كانت الشمس ساطعة أقرب إلى مزاج الصيف، والسماء كما عهدناها مكشوفة للشمس وضوئها القوي. أراها تعبر فوق رأسي تماما، تمضي بهدوء وكأنها وقت ذاك جاءت تلقي تحية. انسحب لأداء صلاة العصر في الطريق إلى المسجد، لا تزال تحت ناظري. كانت قد أكملت عبورها، معلقة الآن في الأفق الغربي تتدلى فوق قمم إحدى الجبال المحيطة. عند خروجي من الصلاة كنت أحس بخيبة أمل وأنا أفتش عنها ولا أجد لها أثرا في السماء. عند ذلك يئست فدلفت إلى البيت ونسيت أمرها بالمرة، مستسلما لإخفاء قصيرة. صحوت بعدها لأجد أن الظلال في باحة البيت اختفت وقد اكتنفت الجو عتمة خفيفة. استمرت للحظات، نظرت إلى أعلى، كانت هي تتخطى ببطء قرص الشمس تتجه ناحية الشرق، تعبر بيوت القرية وبساتينها والهضاب الجبلية المحيطة بالقرية، تدلي بظلها على البيوت والبساتين والهضاب في الأسفل. عند العصر تناسلت نقطة السحاب، أصبح يتبعها جراء من خلفها، ظلت لابثة ومن معها في ناحية قمة الجبل الغربي مرابطة هناك، وقد مضى وقت طويل على ذلك كأنها بانتظار أوامر جديدة. تهادت في حركة بطيئة بتوابعها وغدت سمينة واستحالت جلدتها إلى اللون الداكن، وكانت تبدو من بعيد مكفهرة. كبر نسل السحابة وأصبحوا وحدهم يشكلون قطيعا من السحابة السوداء، يرتسمون في مشهد الغروب الملون بالأحمر الناري والأصفر الذهبي كقطيع أفيال سوداء تعبر السماء، في حين أن السحابة الأم انتبذت جانبا من المشهد وقد تضخم حجمها في كتلة هائلة من السحاب قاتمة اللون، في نهاياتها قرون تنبثق من خلالها خيوط ضوء الشمس الآيلة للمغيب. وكان في الهزيع الأخير من الليل رعد، وكان برق، وكان دمع يلمع في ذلك الهزيع الأخير من الليل مثل ماسة ثمينة في حكم أن تسرق، تنز به سحابة فاض بها الشوق إلى الأرض، تدفقت بسلسبيلها المزاريب واجتاحت بسيولها الضفاف. السماء مكفهرة من فوقنا، ترجها الرعود وتشعل أوارها البروق. نمضي مسرعين تحت وابل المطر على مرمى حجر، كانت القرية تفطن حميرنا بسليقتها الغبية إلى مسالك الدروب إليها. ينهمر المطر ونغذ الخطى مسرعين، نحلم بدثار بظلة أو جدار، لكن السيور الكاسرة تسد المنافذ إليها إلى القرية الحلم، ونظل طريدين في العراء. من سحابة القاص أحمد بن محمد الرحبي.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب من هيثم للتصميم المعماري. صندوق النقد الدولي يشيد بدور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية بسلطنة عمان في جذب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي. هيئة الخدمات المالية تعتمد نشرة إصدار شركة أوميفكو تمهيداً للاكتتاب العام والإدراج في بورصة مسقط. ملتقى بمحافظة مسندم يناقش العلاقة بين السياحة البيئية والتشريعات المنظمة لها. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يأمر بإلغاء هجمات كانت مقررة على إيران ويؤكد قبول القيادة الإيرانية الاتفاق. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي بالحرب الدائرة في لبنان، والجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عناوين الأخبار. إلى اللقاء.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
2: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: Siri er duin in de hammer Siri. Siri er duin in de hammer Siri.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: جد.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: Mohamed Osimhen.
1: Dybala, Dayata.
0: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: السيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
6: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
7: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
6: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
7: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
6: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
7: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
6: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
7: مع عابدين البلوشي
6: وهيثم الزجالي
7: والمخرج
6: جلال خويطري.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مع عظم هذا اليوم حيث يتجدد التواصل بالدعاء، تقبل الله منا ومنكم أعمالا فاتحة بالأرزاق، مملوءة بالطاعة، مصحوبة بالسعادة، ومختومة بالقبول والرضا إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. أسعد الله صباحكم بكل محبة وسلام، أسعد الله صباحكم ودروبكم سالمة بإذن الله تعالى لمبتغاكم ومشاويركم الصباحية. صح صح كذا، صباح في صباحات الياسمين اللي نتواصل معكم فيه لمدة ساعتين من 8 إلى 10 صباحا. فأهلا وسهلا بكم متابعينا وحياكم الله معنا في مشوار البرنامج، معكم في الإعداد والتقديم عابدين البلوجي، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري.

صباح الياسمين وصباح السعادة الدائمة لكم جميعا متابعينا، حياكم الله معنا في مشوارنا، مشوار برنامج صباح الياسمين من 8 إلى 10 صباحا. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، أهلا وسهلا بكم متابعينا وحياكم الله معنا في مشوارنا، وكالعادة على أرقام التواصل عبر الواتساب 72442009 وعبر الاتصال على 24689-5-1 في موضوع حلقتنا لليوم اللي نطرح فيها دائما موضوع خفيف ندردش فيه وناخذ ونعطي معاكم أيضا فيه متابعينا، ونقول كيف نستثمر الإجازة الصيفية لأبنائنا بالشكل الأمثل بين الترفيه وتعلم المهارات الجديدة. اليوم الممارسات ممارسة المهارات تبقى الإجازة فرصة ذهبية أيضا لصناعة ذكريات جميلة وتنمية قدرات أبنائنا. ما أفضل نشاط أو مهارة حرصتم على إشراك أبنائكم أيضا فيها خلال الإجازة الصيفية، وحابين أنكم أيضا تشاركوا أبنائكم في هذه الإجازة الصيفية إن شاء الله للاستفادة أيضا لأبنائنا. البعض يقول والله حابتين ترى توهم خلصين من الدراسة، لكن الدراسة شيء والمهارات أيضا شيء آخر يستفيد منها الابن، بدل ضياع الوقت الطويل داخل المنزل أو متابعة المواقع واليوتيوب وغيرها من هذه الأمور، وخاصة إذا اندمجوا في الألعاب عاد الوقت كله يروح في الألعاب. على العموم هذه دردشة بسيطة خفيفة معاكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين اللي نتواصل معكم فيه لمدة ساعتين. نحمد الله سبحانه وتعالى دائما على ما أنعم علينا من نعم، ودائما نقول هذا الوطن وطن غالي على قلوبنا، ويجب على الجميع الحفاظ على مكتسباته، واجب على الجميع أيضا يبني هذا الوطن بسواعده. اليوم يعني كل ما وصل إليه هذا الوطن ما وصل إليه يعني في يوم وليلة، إنما بجهد كبير ورؤية أيضا من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وأبناء هذا الوطن المخلصين أيضا لبناء عمان الغالية، عمان السلام دائما وأبدا. على العموم بنروح لفاصل، ومن بعدها نتواصل معكم متابعينا ونروح للعناوين إن شاء الله في الفقرة القادمة. فأهلا وسهلا بكم متابعينا في الواتساب 72442009 وعبر الاتصال على 24689-5-1، وموضوع حلقتنا لليوم كيف نستثمر الإجازة الصيفية لأبنائنا بالشكل الأمثل، وإيش هي المهارات اللي الواحد يشوفها بالفعل هذه مهارة جيدة لابني ويجب إشراك ابني في هذه الفعالية أو في هذه المسابقة أو ما شابه ذلك في الإجازة الصيفية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
2: أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام متابعين. الجمعة 26 من ذي الحجة 1447 هجري، الموافق 12 من يونيو 2026 ميلادي. وعناوين جريدة عمان لليوم: جلالة السلطان يهنئ رئيس روسيا والفلبين، السلام يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسنواصل تقريب وجهات النظر، سلطنة عمان أمام مجلس الأمن، الاستقرار في المنطقة مرهون بمعالجة أسباب النزاعات. من أبرز عناوين جريدة عمان لليوم أيضا متابعينا: ترامب يعلن التراجع عن شن الضربات، وإيران تناقض السلوك الأمريكي سبب انعدام الأمن، أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، اعتماد نشرة إصدار أوميفكو لطرح جزء من أسهمها الاكتتاب العام، جوتريش يدعو لتسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان والاحتلال يواصل غاراته. ومن العناوين المحلية: الصناعة والنقل واللوجستيات والسياحة تتصدر أداء قطاعات التنويع الاقتصادي، جددت دعمها للقضية الفلسطينية وتعزيز مسار التسوية، سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن معالجة أسباب النزاعات مدخل أساسي لتحقيق السلام، الإعلان عن تأسيس جمعية الصداقة العمانية الباكستانية، ومجلس الشورى يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، ندوة بصحار تتناول دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية، واللجنة الاقتصادية تناقش مع مختصين دراسة حول تحصيل الضرائب من الشركات، بحث الاحتياجات الخدمية بمنطقة الغيضرانة بولاية أدم. ومن العناوين في الصفحة الثالثة من جريدة عمان: مناخ الرقمية نقلة نوعية في إدارة البيانات ورصد الانبعاثات، لقاء مجتمعي بولاية طاقة يناقش ظاهرة المخدرات وآثارها السلبية، وتكريم الفائزين في مسابقة معلم باحث بجنوب الباطنة. وأيضا متابعينا من العناوين: بدا حملة مكافحة الآفات الحشرية بجبال محافظة ظفار، وملتقى ضنك يستعرض المبادرات التطوعية والشبابية لدعم التنمية المحلية. من العناوين ولكن في الملحق الاقتصادي: أبرزها بعثة النقد الدولي تطلع على دور المناطق الاقتصادية في دعم التنويع، وإعلان نتائج اكتتاب الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية. أما الذهب يتعافى بعد أدنى مستوى في 6 أشهر مع ترقب بيانات أمريكية. أما خام عمان عند $88، النفط يرتفع بعد تصعيد الهجمات بين أمريكا وإيران. هناك مخاوف العرب على إيران تدفع بأسعار شحن الحاويات العالمية إلى ارتفاع حاد، نمو يتوافق مع المستهدفات، الصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والسياحة الأفضل أداء بين قطاعات التنويع في سلطنة عمان، 60 شركة متداولة خلال الجلسة، وبورصة مسقط تفقد 16 نقطة والتداولات عند 34 مليون ريال. هيئة الخدمات المالية تعتمد نشرة إصدار الطرح العام لشركة أوميفكو. إذن متابعينا هذه كانت أبرز العناوين في جريدة عمان لليوم والملحق الاقتصادي. حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وهذا الوطن الغالي على قلوبنا عماننا الحبيبة عمان. السلام.

من جديد نصبح عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أهلا وسهلا بكم متابعينا وحياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام العاشرة بإذن الله تعالى. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا ونقول رسائلكم عبر الواتساب على 2 4 6 9 8 1 5 1 وعبر الاتصالات 2 4 6 9 8 1 5 1 والواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. صباحكم ورد وسعادة دائمة يا رب العالمين وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين. نروح لوين في قراءة التغريدات اللي وصلتنا. أولى التغريدات عبر منصة إكس بالتحديد، هذه تغريدتنا اللي نزلناها اليوم. وأولى التغريدات اللي وصلتنا: علموا أبنائكم أن من كان في الله فهو في أمان وقوة، ومن أرضى الله فإن الله سيرضى عنه ويرضيه. أثني على أبنائك لأجل ما يجيدون فعله في السر والعلن، أخبرهم عن مدى تقديرك لصفاتهم الإيجابية، وركز انتباهك على مواطن قوتهم وستدفعهم للنجاح. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة. فايز العلوي، تحياتنا لك على هذه التغريدة، طبعا التغريدة الوحيدة اللي وصلتنا عبر منصة إكس من فايز العلوي، تحياتنا لك يا فايز. وأيضا في تغريدة أخرى لفايز يقول فيها: لا تنتظر السعادة لتبتسم، ولكن ابتسم وسوف تكون سعيدا. ابتسم وكن على ثقة أن الغد دوما أجمل. ابتسم حين يضيق عليك الأمر واستبشر، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير، ودائما في الغيب شيء جميل يستحق الصبر. صباح الخير لمن يمنحون صباحنا بهجة وسعادة. هو بالفعل يعني كل ما أسعدت نفسك وهذا ينعكس على أيضا روحك الداخلية، فدائما ابتسامتك تكون موجودة ودائما تكون متفائل في كل أمر وأي شيء يحصل لك. دائما بدي كلمة لعله خير من الله سبحانه وتعالى، لأن كل اللي يحصل لنا واللي يصير ترى كله مكتوب وكله من الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما أنعم علينا من نعم، وكله خير من الله سبحانه وتعالى في أي أمر. أحيانا يعني يقول لك: ويكتب الله أمرا أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان من النعم، ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم. فسلم الأمر لله وارض به، هو العالم بحال العبد من ألم. ربك عالم بكل التفاصيل، فأنت دائما تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. هذه حياة نعيشها في لي، يعني هي قصيرة على فكرة. لما نشوف فلان راح، فلان توفى، فلان وفلان وفلان، نقول بالفعل الحياة قصيرة. ترى هي فترة زمنية، كانت 40 سنة، كانت 60 سنة، كانت 70 سنة، وراح من العمر النص وبقى النص، وانت ما تعرف انه اصلا بقى النص ولا بقى ربع ولا ما بقى شيء، لان الواحد ما يضمن حاله. فدائما نقول الواحد ابتسم، وش ماخذ من الدنيا. هذه كلمة وش ماخذ من الدنيا ترى ما هينة. ها عبد الرحمن، وش ماخذ من الدنيا؟ ترى الواحد من يروح من هذه الدنيا ما ياخذ لا الفلوس، لا عقارات، لا بيوت، لا سيارات، هذه ما تشيلها معك. فدائما كون يعني انسان اعمالك هي اللي تشيلك، مثل ما قال عبد الرحمن. الله الله يا عبد الرحمن، ما اقدر عليك. هذا على العموم الواحد دائما يفعل الخير، خاصه اليوم الجمعه. خلوا مبادرة جميلة منكم، يلا كلنا اليوم اللي يستمع الإذاعة، ها اللي يسمعنا الحين، مبادرة إنك قبل لا بتروح صلاة الجمعة، صحيح؟ قبل لا تروح صلاة الجمعة مر على أي محل مواد غذائية، خذ لك 5 كراتين ماي. ها عبد الرحمن، 5 كراتين ماي باردة أو ساخنة، ولا 10 حبات حتى بكيسة تأخذهم، خذهم للمسجد.
اليوم إذا كل واحد عمل هذه الخطوة، هناك عمالة وافدة، هناك ناس ما عندهم سيارات يمشوا طبعا بهذه الحرارة والشمس يروح المسجد يصلي، وانت رايح هذه مبادرة. وما أجمل أنك أنت أيضا عطائك يكون بالماء، ولا إيش رأيكم أنتو؟ يعني الصدقة اليوم، صدقة الماء، تراها كبيرة من الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم. فدائما اجعلوا هذه المبادرات البسيطة هي أيضا عطاء منكم أنتو، راح تحس بأيضا طاقة مختلفة وإيجابية في حياتك اليوم. فدائما أنت خذيت خمسة وغيرك خذ خمسة وخمسة وخمسة، صاروا 100 علبة ماي، وتلقى المسجد ما شاء الله بيمتلي. فنبقى المبادرة هذه كلكم اليوم تشاركوا فيها، والله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. خلونا نستكمل الرسائل اللي وصلتنا متابعينا عبر الواتساب على 7244200، ونقول للرسائل أهلا وسهلا بالرسائل أولاها اللي وصلتنا. جمعة مباركة علينا وعليك يا عابدين، والرسالة هذه وايد طويلة وايد طويلة. فاطمة عيد خلفان محروق، يا أم غيث تحياتنا لك يا أم غيث. في زمن أصبحت فيه الوعود سهلة والكلمات رخيصة والالتزامات قابلة للتأجيل والتبرير، يبقى الوفاء بالعهد من أندر الأخلاق وأعظمها أثرا. بالفعل بالفعل الوفاء، صار الوفاء بالعهد من أندر الأخلاق ربما، ولكن لا زال موجود أيضا عند البعض لله الحمد والمنة. فمن كذا نقول الدنيا فيها خير بعده. أما الإنسان الذي يفي بعهده فهو يمنح الآخرين شعور نادر بالأمان، الأمان بأن الكلمة أو كلمته يمكن الاعتماد عليها، وأن حضوره يشبه وعوده، وأن أفعاله تسبق أعذاره. وفي عالم يمتلئ بالمبررات أصبح الوفاء بالعهد عملة أخلاقية ثمينة. بالفعل، فمن لديه الوفاء فلنتمسك به في حياتنا، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. علي خاطر النجادي يقول في تغريدة: الشخص السيء يظن بالناس السوء ويبحث عن عيوبهم ويراهم من حيث ما يخرج به نفسه، أما المؤمن الصالح فإنه ينظر بين صالحيه صالحة بعين صالحة ونفس طيبة للناس، يبحث لهم عن الأعذار ويظن بهم الخير. لا يأخذ الإنسان معه إلا الجميل الذي صنعه، لا تحزن من محنة فقد تكون منحة، ولا تحزن من بلية فقد تكون عطية، ولا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل. علي خاطر النجادي يعطيك العافية، والله يحفظكم ويسعدكم متابعينا، وحياكم الله معنا في برنامجكم صباح الياسمين. وتحياتنا أكيد لكل من يرسل لنا رسالة ويستمع إلينا. سليمان العاصمي صبحك الله بالخير ويسعدك ربي، ودروب السلامة لك ولكل المستمعين، وفايز العلوي أيضا. بعد الفاصل نستكمل الرسائل اللي وصلتنا من سالم سليمان سعيد العاصمي أيضا، وناخذ المكالمات بعد الفاصل. تب أنا.

0: الخير والسعادة لكم جميعا متابعينا، وحياكم الله معنا من جديد. نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا عبر الواتساب 724-442-009 وعبر الاتصال على 24-6-9-8-1-5-1. دروب السلامة لكم أينما يصل أثيركم، إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نروح لي أيضا الرسالة من سالم العاصمي، يقول الأب ليس سندا لأبناء فحسب، بل هو الأمان الذي يطمئنون إليه والقلب الذي يحمل همومهم قبل أن ينطقوا بها، واليد التي تمتد بالعطاء دون انتظار مقابل. حفظ الله الآباء وأدام محبتهم في قلوب أبنائهم، وجزى كل أب بذل عمره لأجل سعادة أسرته خير الجزاء. جمعة مباركة علينا وعليك. والله شوف الأبناء إنزين، على فكرة اليهال يحبوا أمهم أكثر من أبوهم الأغلب، زين، لكن إذا صار لأي مصيبة أو أي شيء يروح عند الأب. يعني سبحان الله فطرة، يعني كذا كأنه هو قريب من الأم، لكن إذا صار أي شيء يتصل في الأب. بابا كذا كذا، بابا تعورت، بابا ضربني، بابا سوالي، يعني ما يروحوا عند الأم، يروحوا عند الأب. ليش يا أخي؟ هذا سؤال محيرني أنا، لازم يعني أعرف إيش السالفة. هني نجي على هذه الرسالة اللي ذكرها سالم، أن الأب ليس سندا لأبنائه فحسب، بل هو الأمان اللي يطمئنون إليه دائما ويلجؤون إلى الأب، هو بالفعل عمود البيت. الله يحفظ لكم إن شاء الله يا رب أبنائكم، يحفظ لكم آبائكم بإذن الله تعالى. عندنا اتصال، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. عبدين
0: حمد العلوي، حياك الله، كيف الأحوال؟
1: كيف الصحة؟ عساك طيب؟
0: الحمد لله نشكر الله، كيف أموركم؟
1: والله الحمد لله كل سنة وطيبين، وإن شاء الله رمضان
0: رمضان كريم،
1: طيبة جمعة رمضان عوين بعد.

0: مخلص الحمد لله ابو الخيرات ما حد ينساك طال عمره.
1: الله يمدك بالصحه والعافيه يا حمد العلوي.
0: ما حد ينسى رمضان ما ننسى.
1: الله يحفظك الله يحفظك يا رب.
0: وكيف الصحه وعساك طيب؟
1: الحمد لله نشكر الله. كيف امورك؟
0: والله الحمد لله. كيف الربع والاخوه اللي في الاذاعه كلهم يعني سلام
1: كلهم يسلموا عليك ان شاء الله. الله يحفظك يا رب العالمين.
0: من صغيرهم وكبيرهم جمعه طيبه ان شاء الله. ونسال عن ابو كيسر، نسال عن اخو الجمعه الندابي، نسال عن المشرفي، يعني عساهم طيبين هذول اخوتنا وربعنا هذول الجعفري، يعني نسال عنهم من دامنا نسمع صوتهم ويتكلم بخير وعافيه، هذا اهم شيء طال عمرك.
1: نعم اكيد بنستمع لهم بعد شوي ان شاء الله.
0: ان شاء الله تعالى. طبعا عندنا الحمد لله تعرف الخيط خيراته يعني واجد في محافظه الظاهره في ولايه ينقل، طبعا الحمد لله خيرات واجد الحمد لله رب العالمين.
1: نعم
0: اذا جبت على التمر الحمد لله تو الرطب يعني زين مناسب، بدال 5 ريال تو الكيلو يوصل نص ريال يوصل ريال الحمد لله رب العالمين. الرطب موجود والثوم موجود والبصل موجود، كل شيء الخير موجود في الولاية طال عمرك.
1: الله يمدك بالصحة والعافية.
0: نعم الحمد لله رب العالمين. وجود الله وجودكم نفس الشيء، انتم ما مقصرين في الإذاعة، جزاكم الله خير على تواصلكم وعلى انتم يعني مقيمين الإذاعة طبعا انتم، واحنا نساندكم طال عمرك.
1: الله يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين.
0: الله يحفظ الجميع ويحفظ جميع العاملين في الإذاعة ويحفظ سلطنة عمان إن شاء الله من كل مكروه إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. الله يسعدك.
0: جمعتم طيبة واسمح لنا يمكن طولنا عليكم.
1: شكرا كلها. شكرا لك على هذه المكالمة يا حمد العلوي. شكرا لك. من حمد العلوي نروح لرسالة أخرى وأيضا مكالمة أخرى على 2 4 6 9 8 1 5 1. جمعة طيبة. بالنسبة لاستغلال الإجازة الصيفية لأبنائنا فأرى أن يشارك الأبناء في وضع جدول مرن يحقق توازن بين الترفيه والتعلم، مثل تطوير المهارات والأنشطة البدنية، حفظ القرآن الكريم والمشاركة في الأعمال المجتمعية وغيرها من الأنشطة التي تعود إليهم بالنفع والمصلحة. نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار. اللهم آمين يا رب العالمين. أبو أحمد الفزاري، في بعض المناطق يعني خاصة مدارس القرآن يعني عندهم جداول صيفية، فيقول لك مع نهاية الفصل الدراسي الأول على طول يبدأ في جدول طبعا صيفي، وهذا الجدول الصيفي يكون فيه بعض المواد في الفقه وفي القرآن الكريم لأبنائنا صفوف المختلفة. وهذا الجميل أيضا دائما في مثل هذه المبادرات المجتمعية باستغلال أوقات الفراغ والإجازة الصيفية أيضا للتعلم أيضا لشيء يفيدهم ويبني أخلاق أبنائنا ويحافظ عليها. أكيد العادات والتقاليد هذه مهمة جدا. أيضا يعني النقش في الصغر نعم نعم عبد الرحمن. عندنا اتصال. العلم في الصغر كالنقش على الحجر. عندنا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، وطيب الله صباحك وصباح المخرج وصباح كل من يستمع إليكم أستاذي عابدين.
1: الله يصبح عليك بالنور علي أبو الفضل. كيف الحال؟
2: نشكر الله أخوكم الصغير علي أبو الفضل وأخي الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والاستقرار لهذا الوطن.
1: اللهم آمين يا رب.
2: وكذلك يعني الصحة والسعد لأهله ولكل من يعيش على أرضه يا أكرم الأكرمين، نسأله كذلك.
1: اللهم آمين.
2: وسيد الكريم ما زلت أقول بلادي للأمن مرسى ونحن للصديق سناد، تعلو دوم رايتنا لا نخذل ولا نهتان، تذوب من عزائمنا عظيم الشامخات أطواد، وتصحو من وقائعنا عقول صاديات أزمان. طبعا هذا باختصار سيد الكريم لكي لا أطيل عليكم.
1: صح لسانك.
2: وعلى كل حال أستاذ الكريم، طبعا محاولات القديمة، هذا مختصر من أحدى محاولاتي وليست قصيدة، لا ترقى إلى القصائد. المهم أشكرك سيد الكريم على هذه الاختيارات، على هذا الإعداد، على هذا التقديم الرائع ما شاء الله، وكلماتك كلها جميلة كجمال أخلاقك. كذلك أشرق يعني أشكر المخرج على هذا ما شاء الله الإخراج الطيب، وأتمنى لكم يعني يوما موفقا أنتم وكل من يستمع إليكم سيد الكريم. ولكي لا أطيل عليك حقيقة، هذا العمر إذا قضينا فيما يفيد عاد إلينا فيما يفيد، وإن قضينا فيما لا يفيد عاد إلينا فيما لا يفيد. لهذا على الإنسان أن يستغل هذه الحياة في أي عمل يعود بالنفع إليه سيد الكريم.
1: الله يسعدك يعني. الله يسعدك يا رب.
2: نعم، وكذلك أيضا يعني نعود أبنائنا في هذه الإجازة، نعتبرها ما ليست طويلة طويلة يعني، أن يستغلوا هذه الأوقات سيد الكريم. فمثل ما قال يعني الشاعر، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، والإنسان إذا قضى هذا العمر فيما يفيده مثل ما ذكرت عاد إليه. ومن الذين يسأل الله الأشياء التي يسأل الله عنها الإنسان يوم القيامة؟ شبابه فيما أفناه يا سيد الكريم. فإذا يجب عليهم أن يعني هذه الإجازة أن نلحقهم مثلا على سبيل المثال في دورات تحفيظ القرآن الكريم التي عادة تعقد في بالجوامع والمساجد.
1: صحيح.
2: أو أنه على سبيل المثال يتعلم الرسم، أو على سبيل المثال الخط العربي، أو أي يعني مثلا حرفة يتعلمها والد يمارسها والده على سبيل المثال.
1: نعم.
2: كذلك في بعض المكان يعني الأماكن، كنت في محافظة الداخلية قبل سنوات عندما كنت أعمل وأيضا أقطن هناك، كانت أيضا تقام دورة لبعض الشباب، لا أحب ذكر المكان، ولكن من ضمن الأشياء التي أيضا يعلمونه كيفية ركوب الخيل، وهذا شيء جيد أستاذ الكريم.
1: الله.
2: فإذا على يعني الأبناء أن يستغلوا بدل أنه يقضي كل الأوقات على الألعاب الإلكترونية وأيضا على ركب الدراجات الصغيرة والدراجة النارية الصغيرة والعبث على بالهاتف وهو في أثناء قيادة الدراجة، هذا لا يفيد يعني يفيد إليه أبدا بشيء.
1: صحيح.
2: كريم.
1: صدق.
2: فعليهم الاستغلال، ويجب أيضا نحن أن نعزز فيهم ذلك. لا أريد أن أطيل عليك سيد الكريم، وتحياتي إليك باختصار وإلى كل من يستمع إليكم، وتحية إلى والد الكريم أبو قيصر وإلى الأخ العزيز جمع الندابي، وأيضا تحياتي إلى ناصر الزيادي. ولا تلوم ما شاء الله حمد العلوي مشغول بالمناداة إذا غلط، قال لك مثل شهر رمضان مشغول باله مسكين، وتحياتي إليه. وأتمنى الجميع يوما موفقا بإذن الله سيد الكريم.
1: بإذن الله.
2: والله يحفظكم ويعني يرعاكم، وأعذرني إن كنت أطلت في المكالمة، بارك الله فيك.
1: الله يسعدك يعطيك العافية، شكرا لك على كلامك الجميل يا أخوي علي أبو الفضل.
2: أنت عودتنا على الجميل، وأنت الجميل، وهذا المخرج، وكل من يستمع عليكم، وهذا البلد الجميل، وهذا هكذا مثل ما قال المتنبي باختصار، كل مكان ينبت الطيب طيبه. بارك الله فيك.
1: والله بارك فيكم حياتك إن شاء الله، شكرا لك. إذا رسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا، أبو قيصر يقول مختفي صباح الخير من الفجيرة، كيف الحال؟ يومكم سعيد، وجعل ربي أيامكم أيام سعد وهنا إن شاء الله يا رب العالمين. هذه رسالة من أخوي بدر من الفجيرة، تحياتنا لك يا أخوي بدر. أم سهيل تقول صباحاتكم نفحات إيمانية وجمعة مباركة على جميع المستمعين، رحم الله من رحلوا وشفى وعافى من هم على فراش المرض، تحية طيبة لكم عابدين والمخرج عبد الرحمن وجميع أصدقاء البرنامج، نحمد الله على كل ما أنعم علينا من صحة وعافية، الحمد لله والشكر لله دائما وأبدا بإذن الله تعالى. جميل الواحد أيضا يعني يذكر يعني ويحمد الله سبحانه وتعالى على كل صغيرة وكبيرة، وهذا المفروض. الوجه تحية لأسعد الرئيسي وهو يستمع إلينا أيضا في هذه الدقائق، درب السلام إن شاء الله لك يا المايسترو، الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين. وأيضا من الاتصالات على 2-4-6-9-8-1-5-1 راح ناخذها تباعا لأن باقي ثواني، وندخل على العناوين. رسالة أخرى أيضا من عبد الله الحبسي يقول كل صباح فرصة جديدة لتصحيح الأخطاء وصناعة نجاح جديد، احترامي وتحياتي لك عابدين، جمعة مباركة علينا وعليك إن شاء الله يا عبد الله الحبسي، الله يحفظك ويومك سعيد وصباحك جميل. ورسالة أخرى من أبو منصور البلوشي، سلام ومصيرة، سلام الله الله على الأجواء الجميلة في مصيرة، صباح الخير والسعادة لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين، جمعة طيبة مباركة علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين. يعني مصيرة اللي يبغى يروح مصيرة يروح لها على نهاية هذا الشهر، يعني بعد تاريخ 20-25 كذا الأجواء راح تكون خريفية على كيفك في جزيرة مصيرة، لأن جزيرة مصيرة يعني مصيرة هي شامخية، مصيرة مصيرة الشامخية، فجزيرة مصيرة يعني تتأثر أيضا بأجواء خريف ظفار. الأجواء نعم في الرياح الموسمية، يكون أن الجزيرة أيضا يعني تبعد عن البحر تقريبا كم كيلو، يعني ما المسافة ما بعيدة، يعني ما قصدي عن اليابسة عن مرفأ شنة، فهي مو مسافة كبيرة بالقارب حتى ما تأخذ لك غير ربع ساعة ونص ساعة. على العموم نروح للعناوين ونعود لكم من جديد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري. صندوق النقد الدولي يشيد بدور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية بسلطنة عمان في جذب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي. هيئة الخدمات المالية تعتمد نشرة إصدار شركة أوميفكو تمهيدا للاكتتاب العام والإدراج في بورصة مسقط. ملتقى بمحافظة مسندم يناقش العلاقة بين السياحة البيئية والتشريعات المنظمة لها. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب مع إيران، ويشير لاحتمال عقد مراسم توقيع الاتفاق في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.
4: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
7: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
8: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب.
9: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.

0: رجعنا لكم من جديد ونصبح عليكم بالخير. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين. ونروح لموضوع حلقتنا اليوم، كنا نتكلم كيف نستثمر الإجازة الصيفية لأبنائنا بالشكل الأمثل بين الترفيه وتعلم المهارات الجديدة وممارسة الهوايات. تبقى الإجازة فرصة ذهبية لصناعة ذكريات جميلة أيضا وتنمية قدرات أبنائنا. اليوم البعض يقول والله عابدين أدخل ابني يعني حصص السباحة ويتعلم السباحة وهذا أمر مهم أيضا، والبعض يقول والله نعلمهم ركوب الخيل، والبعض يقول حفظ القرآن الكريم، وهناك أيضا جداول صيفية كثيرة. اليوم صارت المدارس الخاصة أيضا تعمل بعض الجداول الصيفية وهذا شيء جميل أيضا. ربي يوفقهم إن شاء الله يا رب العالمين، ومشاركة الأبناء أيضا مهمة أيضا في هذه الأماكن. ومثل ما ذكرنا سابقا أيضا يعني مدارس القرآن الكريم اللي تكون موجودة في بعض المناطق لا زالت الحمد لله هذه العادات موجودة، ويعني أو هذه الفعاليات خاصة في الصيف مدارس القرآن ربما تكون يعني ما فقط حفظ القرآن إنما أيضا علوم أخرى تكون موجودة فيها، حصص أيضا تعليمية وما أجملها أيضا. متابعينا على العموم مشاركتكم جيدة معنا، ننتظرها عبر الواتساب 7244200. ونذكركم أيضا مشاركتكم لقناة الواتساب على قناة الواتساب عبر الواتساب لإذاعة الشباب، بإمكانكم المشاركة في القناة. تدخلوا معنا طبعا عبر الواتساب 7244200، ومن خلال هذه القناة أيضا تنزل أول بأول كل الحلقات والمشاركات وأيضا الضيوف واللقاءات والتغطيات المختلفة. نصبح بالخير على ملاذ اليوسفي، تحياتنا لك يا ملاذ، الله يسعدك يعطيك العافية. إدريس البشري، روح إدريس الله يمد بالعافية إن شاء الله. ناخذ اتصال، السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عابدين، يسعد لي صباحك بكل خير ومسرة وجمعة مباركة علينا وعليك إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا يعقوب السيابي، إيش هذا النشاط الجميل، الله يمدك بالعافية إن شاء الله. صباح الورد،
1: نشاط وحيوية، هكذا هو الصباح معي من خلال سماعي لصباح الياسمين في إذاعة الشباب ومذيعها الرائع عابدين البلوشي. نستمد الطاقة منه ومن المخرج المتألق عبد الرحمن الجابري كذلك.
0: الله يسعدك يعطيك العافية يا رب العالمين، وعطنا الديباجة الحلوة وتوكل
1: ويعافيك يا رب. حقيقة الصيف دائما هو متنفس لنا جميعا، ليس كأبنائنا أو كطلبتنا، لا بل نحن أيضا كآباء نعمل في مختلف المجالات في هذا البلد الغالي العزيز، فالصيف متنفس لنا جميعا. وأما بالنسبة لي، بالنسبة لأبنائي طبعا عادة بعد انتهاء العام الدراسي وانتهاء الامتحانات يدخلون صيفي لمدة شهر لتعليم القرآن وعلوم الثقافة الدينية وغيرها، وبعد طبعا 16/7 أي 16 جولاي نعم سنقوم بتخصيص أيضا يعني أيام أخرى أيضا للسفر إلى تلك الخضراء الرائعة جنوب أيضا محافظة الظفار هناك في صلالة، نقضي بها يعني بين 10 أيام إلى 15 يوم، ثم العودة مرة أخرى لتخطيط لسفر خارج السلطنة. هكذا هو جدولي السنوي من خلال الصيف أخي عابدين.
0: وما أجمل مثل هذه الجداول الحلوة، الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين، وتستمتع بالأجواء الجميلة. وعلى ما أعتقد خريف ظفار في هذه السنة راح تكون مختلفة، وإن شاء الله يعني تكون الأجواء أجمل وأجمل بإذن الله تعالى.
1: أكيد أكيد أخي عابدين، تسمح لي أخذ دقيقة لأبعث تهنية؟
0: تفضل.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أصالة عن نفسي نيابة عن الأخ والصديق أحمد بن ناصر الرحبي، يسرنا أن نتقدم بالتهنية إلى ولي عهد الفيصل بن أحمد بن ناصر الرحبي، وذلك بمناسبة عقد قرانه، متمنين للفيصل عقد قران وزواجا سعيدا مباركا وعقبال الذرية الصالحة، أمين يا رب العالمين. آمين. كما تقدم بالتهنئة لكل أصدقاء الإذاعة ومنهم على السمع أبو الفضل وأبو قيصر وناصر الزيادي وغيرهم من الأصدقاء، وأشكرك أخي عابدين لإتاحة الفرصة للتحدث معك، ونهارك سعيد، تحية لك خاصة وللمخرج كذلك، وإلى اللقاء.
0: نهارك أسعد، وشكرا لك على هذه الرسالة وهذه المداخلة الجميلة يا أخوي يعقوب السيابي. خلنا نأخذ أيضا رسالة أخرى عبر الواتساب. سعيد عزيز الهشامي إيش يقول في رسالته؟ يقول في برنامج صباح الياسمين في إذاعة الشباب يوم الجمعة: اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك ونعمتك وعافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا عطائك، ولا تجازينا بقبيح أعمالنا. تحياتي لحمد العلوي. العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على المدر. سعيد الهشامي تحياتنا لك يا سعيد، الله يسعد صباحك بالخير والسعادة. وعندنا هني أيضا رسالة، الله يقويك في تقديم البرنامج. أبو قيصر مختفي يقول: اليوم يا بدر، تحياتنا لك يا بدر، الله يسعد صباحك بالخير. معاينة المسار الرياضي الثالث لفريق وادي عندام للمغامرات الجبلية، يقول: تحية صباحية لكم جميعا ومشاركتنا احنا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية بولاية المضيبي شمال الشرقية، اليوم في بلد في البلد، ونظمنا رياضة المشي بين الأشجار والمياه وبين البساتين والنخيل والمواقع الأثرية معنا في البلد. اليوم فترة صباحية مع بعض من الأعضاء أعضاء الفريق، ونقول: العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة مفيدة للجسم، ودمتم سالمين. وتحياتي لكم ناصر الزيادي، تحياتنا لك يا ناصر، الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير. من معنا عبد الرحمن، السلام عليكم.
2: عليكم السلام استاذ عبد،
0: اسعد الله صباحك بالخير.
2: تحياتي لك وتحيه للمخرج الكريم وللعم ابو قيصر اذا يسمعني الان.
0: الله يسعدك ان شاء الله، يستمع اليك اكيد.
2: والاستاذ على اليعود بحقيقه الله، بارك الله فيه.
0: الله يسعدك ان شاء الله يا رب العالمين.
2: اليوم موضوعكم شائق لا اطيل عليك حقيقه، لابد الطالب بد ولي الامر قبل الطالب ان يستثمر اجازه ولده في الأشياء المفيدة.
0: نعم.
2: تحفيظ القرآن الكريم والدورات اللغة الإنجليزية لكي يسقي مهاراته، لأن الطالب خاصة الثاني عشر عندما يقبل إلى الصف الثاني عشر يكون في اللغة الإنجليزية نوع ما متقحخر، فعليه هو أن يسقي مهاراته، وخاصة إذا كان هو مدرس تربية إنجليزية، فعليه هنا أن يكون ولي الأمر المدرس الثاني بعد المدرس الأول.
0: نعم.
2: بالتالي هنا يكون الطالب لديه عقل متوقد.
0: نعم.
2: إذا إذا إذا إذا ولي أمر سقل مهارته، خاصة الطالب الذي يكون إذا لديه حفظ جيد مثل أنا، والله الحمد صحيح أنا كفيف، لكني أحفظ منذ قبل أن أتحق في المدرسة، وعززت حفظي بالتعليم.
0: نعم.
2: بالتالي عليه ولي الأمر أن يستغل هذه الفرصة. نعم، يذهب به إلى رحلات، يذهب به إلى رحلات، لكن هذه الرحلات في أثناء جلوسهم يقول: ما رأيك أن نقرأ شيء ثم نلعب، من ثم نلعب هنا، يعني ضرب عصفورين بحجرة. بالتالي هنا استفاد وأفيد.
0: نعم.
2: على أن يستغل، أما الأجازة الصيفية تمضي هكذا سدى ليس لها فائدة
0: بالفعل
2: إذا لم يستغلها ولي الأمر قبل الطالب. أقول ولي قبل الطالب.
0: بالفعل كلام جميل منك يا عبد الرحمن، الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك على هذه المداخلة،
2: بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك إن شاء الله بحياتك بإذن الله تعالى. اتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. احنا نقرأ آخر رسالة أيضا اللي وصلتنا عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9، يقول فيها: صباح الخير خوي عبدين وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير ونور، جمعة مبارك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. أم ناصر الهادي، تحياتنا لك يا أم ناصر، كيف الحال يا أم ناصر؟ الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين. ونقول صباح النور لكم جميعا متابعينا. فاصل نروح لمحطة أخرى من محطات برنامجكم صباح الياسمين.

الأخبار متابعينا والصحة، دائما نقول الصحة. مع ارتفاع درجات الحرارة، الصحة العالمية تدعو أوروبا إلى تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة. لأننا متعودين على الحر، متعودين على البراد. على العموم عندنا الصحة العالمية، ليش ما تتكلم عبد الرحمن ما تقول الحرارة الشديدة عندنا؟ ولا نحن غير يعني. على العموم خلنا نروح للخبر. يقول حذرت منظمة الصحة العالمية من أوروبا بحاجة إلى تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديدة مع تسارع أزمة المناخ، مشيرة إلى أن القارة تشهد ارتفاع في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم. لا والله لو تجيوا عندنا تشوفوا كيف الحرارة. على العموم قال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا أن أكثر من 200,000 شخص في أنحاء المنطقة توفوا بسبب أسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية. وصف موجات الحر بأنها قاتل صامت يمكن الوقاية من آثارها إذا استخدمت أوروبا الأدوات المتاحة لديها بالفعل. قدم كلوج إرشادات محدثة بشأن إجراءات الحماية من الحر خلال فعالية خاصة بمواجهة موجات الحر في برلين بمشاركة وزير البيئة الألماني وعضو مجلس الشيوخ في الصحة، أيضا مع التركيز على حماية كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر. وقال إن آثار التغيير المناخي أصبحت ملموسة في مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن الحماية من موجات الحر قضية اجتماعية أيضا يواجه سكان المناطق الحضرية المكتظة والمساكن الشديدة والمساكن شديدة الحرارة صعوبة في حماية أنفسهم من درجات الحرارة المرتفعة. إن خفض الانبعاثات وتوسيع المساحات الخضراء داخل المدن مثل الأشجار والحدائق والأنهار والغابات والأراضي الرطبة يمكن أن يسهم في الحد من آثار موجات الحر، وهذا أمر صحيح. اليوم نشوف أغلب المدن قاحلة، يعني ما تلقى حتى شجارة بالغلط قدام البيت، يعني للأسف الشديد. فنقول الواحد المفروض انه يعني البساط الاخضر يوسع منه، على الاقل لو يزرع في اصايص، ها ازرع في اصايص، حاول ان تكون اصيصه كبيره كذا وتزرع فيها شجره تكون فيها ظل على الاقل لو بسيط، فكل يوم تسقي فيهن. مع ان ارتفاع درجات الحراره اليوم ايضا في كثير من المدن والولايات، يعني بصراحه حراره شديده جدا لدرجه ان الاشجار ما تتحمل ايضا هذه الحراره وتموت. انا نص الاشجار عندي بالبيت والله ان للاسف الشديد ماتن، يعني احترقت الشجرة عن بكرة أبيها، يعني لا والله تيبست كلها من قوة الحرارة، ما في حل. هي ترى لازم الغربي ينعم من هو اللي يقتل هذه الأشجار، فأنت عندك يعني قوة الحرارة بصراحة يعني اللي مرينا فيها ما شوية، يعني أنا أحس لأول مرة توصل الحرارة درجات الحرارة يعني 50 وفوق 50. يعني عندي بأحد الأيام في المركبة كان ضارب يقول لك 55، فما تعرف وين درجة الحرارة الحقيقية، هل بالفعل اللي في السيارة 55 حقيقية ولا تلقى أصلا درجة الحرارة أعلى من اللي موجود أساسا، يعني لأن أقل لا مستحيل أعلى، أيوة صحيح. فالمستمعين أكيد بيردوا علينا بيقولوا في الأخير ترى هو حساس، يعني رادار هذا مشتغلين عليه وما أدري ويش وكذا. يعني إذا تلقى بعض السيارات يعني ضارب 47، سيارة ثانية 47، بالفعل يعني تقول المقاس حقيقي يعني صحيح، ولكن درجات الحرارة أيضا ربما تكون أكثر بكثير. الله يمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين، ولكن الواحد يدير باله على نفسه وعياله. يعني وقت حزة الشمس لا تطلع برا، أو تكون مظلل أو تحت شجرة أو لابس أيضا، ما نقول لابس خوذة، لا ما رايح تحارب ولابس خوذة، لكن تلبس لك على الأقل يعني مثل الكابات هذه اللي كانها شمسية. الله يحفظكم ويمدكم بالصحة والعافية. دراسة طبية، الصيام 8 ساعات يوميا يخفض الوزن ويحسن الصحة. الصيام المتقطع مناسب للبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة،
انتهت دراسة علمية حديثة إلى أن الصيام مدة 8 ساعات يوميا يشكل طريقة فعالة وناجحة من أجل إنقاص الوزن، ويؤدي إلى خسارة ما بين 3 إلى 4 كيلوغرامات من الوزن خلال عام واحد، وهو ما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة وتقليل احتمالات الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة والوزن الزائد. وبحسب دراسة علمية حديثة، فإن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين اتبعوا هذا النمط الغذائي نجحوا في إنقاص الوزن والحفاظ على وزنهم المنخفض مع مرور الوقت. وقالت أيضا الجريدة في تقرير اطلعت عليه إن الدراسة الجديدة تم استعراضها في المؤتمر الأوروبي للسمنة والذي انعقد في إسبانيا. صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن عزو هذه الفوائد إلى فترة الصيام التي تبلغ 16 ساعة وليس إلى وقت تناول الصحة تناول الطعام، حيث أظهرت الدراسة سابقا أجراها نفس الباحثون ونشرت في مجلة أحد المجلات أن تقديم أو تقييم تناول الطعام إلى 8 ساعات يوميا يقلل من وزن الجسم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي. ولكن أيضا هنا نوعية الأكل يعتمد، يعني مش أي أكل، والله أنا أضرب صحن عيش بعد ساعة 8 ساعات أكل مرة ثانية، لا مو بهذه الطريقة يعني، ولازم نوعية الأكل وكميته أيضا. وهذا ما يأتي أن كل واحد يسوي نظام غذائي بنفسه، لازم يكون في أخصائي تغذية يتابع النظام الغذائي اللي انت تمشي عليه علشان يعرف الكمية اللي انت اكلتها في هذا اليوم وكليتها اليوم الثاني لمدة اسبوع كامل، ايش كان ريوقك، غداك، عشاك، بحيث انه هو يعرف ايضا وساعات الرياضة اللي عندك علشان يعرف الهضم، سرعة الايض وما شابه ذلك، والنزول اللي كان معك لمدة اسبوع كم نزلت، أيضا الجدول الأسبوع اللي بعده يغير لك، يعدل في الأكل والتوقيت وما شابه ذلك. فنقول الله يمدكم بالصحة والعافية. لا حد يسوي نظام غذائي من مخه، والله أنا آكل اليوم زيادة وبكرة آكل أقل، لا هذا ما صحيح يعني، لازم يكون في يعني متابعة من قبل أخصائي تغذية لمتابعة الأكل اللي أنت تاكله، على أساس أنه ما يصير عندك نقص في الفيتامينات B12، الفيتامين D وغيره من هذه الفيتامينات اللي يصير أحيانا في الحديد والزنك وغيره، يصير نقص عند الإنسان وهو ما داري أصلا، لأنه هو بالأساس ما عمل فحوصات قبل لا يعمل النظام الغذائي. لأن أي نظام غذائي في العالم أو أي شخص يبغى ينقص وزنه، بداية الأمر أنك تعمل فحوصات كاملة شاملة في كل الفيتامينات وأمورك في الجسم علشان تعرف وإيش اللي لك وإيش اللي عليك، إيش النقص اللي عندك وإيش اللي يباله زيادة وإيش اللي يباله تعديل. من بعدها أيضا تأخذها لأخصائي تغذية وهو اللي يتابع معك ويقول لك إيش الناقص وإيش الزايد وإيش المكملات اللي لازم تأخذها مع النظام الغذائي اللي أنت تعيش فيه. فهذا أمر ما هين يا جماعة، فلا حد منا والدرب يقول والله أنا أعمل وأمري لله سبحانه وتعالى، صايم 8 ساعات ويروح يضرب لك دق لك الحلوة والقيمات وكلك بسبوسة وضرب مندازي وهناك الخبز مع البراتا وغير، لا ما يصير ما يصير، ما يصلح هذا وهذا ما يصلح أبدا، أنت خربت الجدول كله. العموم فاصل ونعود لكم من جديد، نتواصل معكم في صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين وصباح السعادة دائما لكم جميعا متابعينا. نروح للواتساب والرسائل اللي وصلتنا أيضا من أم ناصر الهادي. صباح الخير عابدين وطاقم البرنامج. صباح الخير, جمعة مباركة علينا وعليكم جميع المسلمين, اللهم أمين يا رب العالمين. يا أم ناصر الهادي. ورسالة من خالد سليمان يقول: حالات الفشل في الحياة لا مفر منها, فلن تفوز في كل سباق تجري, ولن تكون كل كعكة تظهر تطهوها جيدا, ولن يحبك أي شخص تحبه. كيف ستعرف النجاح دون خوض الفشل؟ جمعة مباركة علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين يا خالد. وأيضا محمد

0: يساوي العافية. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية ومعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. يا أخوي محمد الله يسمع منك وشكرا لك على هذه الدعوة الكريمة الجميلة منك. يلا عابدين الحين جالسين ناكل خبز وقواويل وصرب والحمد لله. بالعافية عليك يا سعيد الهشامي، بالعافية عليك إن شاء الله يا رب العالمين. صحة وهنا، مطرح ما يسري يمري مثل ما نقول. وتحية أيضا نقولها صباح الخير الدكتور أحمد السرحني، درب السلام إن شاء الله لك يا دكتور، ويسعد صباحك بالخير بإذن الله تعالى. في ختام البرنامج تحياتنا لعلي خاطر نجادي، أسأل الله أن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض وأن تشملنا رحمته في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير والسعادة. عندنا اتصال، السلام عليكم، على 2 4 6 9 8 1 5 1. ولا تبانا نروح لشرق وغرب؟ شرق وغرب هم بعد عندنا أخبار منها اليوم يا عبد الرحمن. أحد الأخبار يقول لك انبعاثات غازات الدفيئة تصل إلى مستوى قياسي. وعندك أيضا من الأخبار إندونيسيا تطلع إلى تسريع انتشار شبكات الجيل الخامس. وعندك أيضا الصين تطلق خطة لتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات. والله يعيننا من هنا وهناك. خلنا نروح معاك يا عبد الرحمن.
1: من هنا وهناك
0: يقول لك انبعاثات غازات الدفيئة تصل إلى مستوى قياسي. ظهرت دراسة رائدة بشأن التغيير المناخي وصول انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية لأعلى مستوى على الإطلاق، وأن موجات الحر البحرية أصبحت أكثر تواترا، وأن الأرض تتراكم فيها الحرارة بشكل مفرط. ويأتي تقرير مؤشرات التغيير المناخي تجمع فيه المفاوضات بين مدينة بون بغرب ألمانيا من أجل مؤتمر التغيير المناخي نعم، وهو أحد واضعي الدراسات النتائج. قال نحن نطلق كميات من الغازات الدفيئة أكثر من ذي قبل، وهذا يؤدي إلى زيادة في تركيزات غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والنيتروجين في الغلاف الجوي. ونتيجة لذلك نحن نحبس المزيد من الحرارة داخل نظام الأرض ونخل بتوازن العالم. ولفت التقرير إلى انبعاثات الغازات الدفيئة وصلت إلى 56 مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2024. يرجع ذلك في الأساس إلى حرق الوقود الأحفوري، وبلغ المتوسط بين 2015 و2024 ما إجمالي 54 مليار طن، ما يعني أن الانبعاثات ما زالت تواصل النمو رغم الجهود العالمية لتعزيز الطاقة المحايدة الكربونية. وأسفرت زيادة تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى حبس حرارة مفرطة في نظام الأرض، وهي عملية تعرف باسم اختلال توازن طاقة الأرض. وقال التقرير إن الرقم زاد أكثر من الضعف، من 40 ميجاوات للمتر المربع في فترة 76 إلى 95، ومن 2000 إلى 25 واحد واط للمتر، يعني كبير جدا. نسأل الله السلامة. اليوم الغازات موجودة في كل مكان، ولكن على كل إنسان أيضا أن يعي أن هذه الغازات اللي نشمها ترى يا جماعة الخير هي مضرة لجسم الإنسان، لكن كثير من الناس ما يعلم ذلك. يعني أقل شيء البنزين الموجود يعني ريحته تخنق، الدخان بكل أنواعه حرق، يعني إحنا لما نحرق الشوى مثلا، الحطب، نحرق الحطب ونوعل نشعل، حتى البخور يا جماعة ترى كل شيء مضر في هذه الحياة، أي شيء فيه دخان مضر. لكن الواحد كيف عاد يقي نفسه؟ فلازم بالكمام تغطي فمك أنفك بحيث أنه ما تستنشق يعني هذا الدخان ويدخل أيضا في جسمك.

لأنه يتحول إلى سموم. يحاول الجسم أنه يستخرج هذه السموم بحيث أنه ويش يكونها بشكل غدد أيضا أو أورام تكون في الجسم. فنسأل الله السلامة يا رب العالمين، الله يبعد عنا وعنكم كل شر ومكروه يا رب. ولكن على كل إنسان، على كل شخص أيضا أنه يحاول قدر المستطاع، تشوف في دخان أو شيء على طول غطي فمك أو خشمك بأي قماش بحيث أن أنت ما تستنشق هذا الدخان وأنه يبقى ويكون موجود في هذا الكمام أو ما شابه ذلك. الله يحفظنا ويحفظكم ويسعدنا ويسعدكم في صباحات الياسمين.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين والسعادة. ومحمد يقول لا، وفي أشخاص يقول لك يحبوا ريحة البترول، هذا أي مصيبة. لا لا، وإذا مصيبة إذا توحمت وعد على ريحة البترول، تعال روح اشتري بترول ويجيب عندك الأمم، ولا كل يوم مار تعبي بترول. أسعد الله صباحكم بكل خير، وجمعة مباركة علينا وعليكم. أرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناس، وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس. تحياتي لكم أخوي عابدين، والمخرج العزيز عبد الرحمن الجابري، جميع المستمعين محمد الهادي، شكرا لك على هذه المشاركة يا أخوي محمد. ونروح لرسالة أخرى أيضا لمن يعقوب القاسمي. حياك يا يعقوب. إيش يقول يعقوب؟ حين يستقر في قلبك اليقين فإنك لله وإنك راجع إليه، يهون شأن ما تجده وما تفقده طالما إنك باق مع الله. تحياتنا لك يا يعقوب وصباحك خير. رسالة ثانية أيضا متابعينا يقول: اللهم يوم الجمعة ارحم أمي رحمة واسعة، اللهم أمين، واغفر لها ذنوبها ونقها من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واسكنها الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، واجمعني بها في جنات النعيم، اللهم آمين يا رب العالمين. يا محمد الهادي أسعد الله صباحكم متابعينا. احنا في دقائقنا الأخيرة، طبعا هذه آخر رسالة وصلتنا عبر الواتساب، وأيضا هناك رسالة عبر منصة إكس طبعا وصلتنا من على تغريدتنا لليوم من داود الرحبي، يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وصبرا جميلا وفرجا قريبا، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا أخي داود. بكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم متابعينا، تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري، اللي يتمنى لكم يوم سعيد وجميل ورائع ومميز، ونقول الله يحفظكم وين ما تكونوا وين ما يصل هذا الأثير. جمعة مباركة، ولا تنسونا من الدعوات الصادقة من قلوبكم، الله يحفظكم يا رب العالمين، وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: وانظر إلى حمارك. اختلفوا في حالة الحمار الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، فأكثر المفسرين أن الحمار كان قد رم وبلي ولم تبق منه إلا عظام متناثرة متفرقة قد ذهبت بها الريح كل مذهب، وأخذتها الطيور وأخذتها بقية الحيوانات إلى نواحي متعددة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في جمع هذه العظام وفي نفخ الحياة فيها مرة أخرى عندما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهو القول الراجح، لأنه الآية التي تدل على أنه لبث 100 عام. وروي عن وهب بن منبه وعن الضحاك أن الحمار بقي على حاله مع عدم العلف والشراب، وقد كان مربوطاً برمة إلى جذع، وظل مكانه في هذه الحالة ولم يتغير منه شيء. حفظ الله تعالى له صحته وحياته ولم يحتج إلى الطعام والشراب، ولم ترم رمته التي ربط بها، بل ظل على حاله. فكان ذلك من آيات الله سبحانه على أنه قادر على إحياء الموتى، وأنه عز وجل قادر على إعادة الحياة إلى تلك القرية التي ماتت برحيل أهلها عنها. وانظر إلى حمارك، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى حمارك. والرأي الأول كما ذكرنا هو الرأي الصحيح، لأنه يعتضد بقوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولنجعلك آية للناس. بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الآيات الخاصة به فيما أراه من حال ما حوله من طعامه وشرابه ومن حال حماره، بيّن أنه سيجعله آية لعامة الناس، وأل في الناس للجنس، فالمقصود بالناس الذين عايشوه وعرفوا أمره، والذين يقص الله تبارك وتعالى عليهم نبأه، فإن لكل واحد من هؤلاء مؤتبراً في أمره، بحيث يدرك كل من أيقن بهذه القصة أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبدل الأحوال من حال إلى حال، وأنه عز وجل لا تحكم أفعاله العادات التي سنها بنفسه، فإنه هو الذي يحول هذه العادات من حال إلى حال عندما أراد، عندما يريد تعالى. فهذه آية للناس، على أن المفسرين ذكروا بأن الرجل ضل على حاله تلك بحيث أنشره الله تبارك وتعالى كما أراد، شاباً فتياً قوياً قد اكتملت جميع قواه كما كان من قبل عندما توفاه، وأنه عاد إلى أهله فوجد أولاده وحفدته شيوخا وهو في حال فتوته وشبابه، وله في ذلك كثير من الأخبار والقصص التي لا يمكن أن نعول عليها لأنها لا تستند إلى أدلة ثابتة من دلائل الكتاب العزيز أو من سنن مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال المفسرين، وقد تصح عنهم وقد لا تصح، فقد حكيت عن طائفة من التابعين فمن بعدهم. ومهما كان من أمر نحن نوقن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فلربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري أولئك آية في بدنه، حيث أعاد الله تبارك وتعالى إليه حيويته وفتوته وقوته مع مرور هذه السنين بعد ما تغشاه الموت بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد ذكر صاحب المنار أن هذا الذي يذكره المفسرون إن صح فإنه يدل على أن الرجل شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ بدنه كما هو، وظل كما هو، لم يتأثر، لم يتحلل بدنه، ولم يتأثر بالمضنيات التي تمر على أبدان الأحياء، فلذلك لم يتأثر بالهرم كما تتأثر أبدان الأحياء، لأنها تضنيها الأعمال التي تعملها. وهذا إنما يعود إلى محاولة قياس هذه الأخبار على الأمر المشاهد المألوف، ولكن مع إيقاننا أن الله سبحانه وتعالى يخرق نواميس حياة البشر وسنن وجودهم عندما يشاء ويبدل الأحوال من حال إلى حال، نوقن أنه لا يلزم أن يكون الأمر كذلك. فما من دليل على أن بدنه بقي كما هو لم يصبه البلاء، وما من دليل أيضا على أن هذه الأبدان عندما تكون مسجاتا من غير أن تتأثر بعوامل الظنى لا تتأثر بالهرم. فكم من أحد عاش في غيبوبة فترة طويلة، وهو في خلال تلك الفترة نفسها كان بدنه يتأثر بالمؤثرات التي تمر على أبدان غيره، كما سن الله تبارك وتعالى في هذه الأبدان من سننه. فما من دليل على ذلك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام قيل هي عظامه بنفسه، ذهبت إلى ذلك طائفة من المفسرين قالوا بأنه أحيا الله عز وجل قبل كل شيء عينيه وحواسه، فكان ينظر إلى عظامه وهي بالية، وإذا بها تجتمع ويتخلق منها بدنه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وإذا بها أيضا تكسى باللحم والدم والعصب وتعود كما كانت من قبل، تتحول إلى هيكل لبدن حي فيه كل معاني الحياة. هذا قول طائفة من المفسرين، ومنهم من قال بأن المراد بذلك عظام حماره، فإن تلك العظام كما قلنا كانت متناثرة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتفرق في جهات من الأرض بما أراده الله تعالى من تأثير عوامل الرياح وغيرها عليها، ومن نقل الطيور وغيرها لها أيضا من مكان إلى مكان، فصارت متناثرة في أماكن متعددة من الأرض. وقالوا بأن الله عز وجل أمر ملكا أن يناديها: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فإذا بها تجتمع. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى جمعها بريح أرسلها، فكانت تجمعها من أمكنتها التي هي فيها إلى مكان واحد. وكان عزير كما ذهب أكثر المفسرين بأنه هو المعني بهذه القصة ينظر إليها في هذه الحالة. ثم بعد ذلك أراه الله سبحانه وتعالى كيف يكسو تلك العظام باللحم والدم والعصب، فتكون من ذلك كله حمار. ثم جاء ملك بعد ذلك ونفخ في منخريه، فإذا هو قائم ينهق كما هي عادة الحمر. والله تبارك وتعالى هو العليم بذلك كله، لأننا لم نجد سنداً لما ذكروه من الدليل، وإنما نؤمن بما قصه علينا القرآن الكريم من أن الله تبارك وتعالى أراه إحياء تلك العظام البالية. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرئ ننشزها بالزاي، وهذه هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقرئ ننشرها بالراء، وهذه هي قراءة الباقين. فأما ننشزها فهي مأخوذة من النشز، وهو الارتفاع، أي انظر إلى العظام كيف نرفعها إلى مواضعها من بدن ذلك الحمار، بحيث جاء كل عظم من هذه العظام فحل محله وعاد إلى حالته التي كان عليها. وكلمة نشز كما قلنا تدل على الارتفاع، وقيل للمرأة التي تأنف من طاعة زوجها ناشز، لأنها مستعلية على طاعته. وكذلك من ذلك قوله عز وجل: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، أي وإذا قيل لكم ارتفعوا بأن توسعوا للآخرين فارتفعوا. وذهب ابن عطية إلى أن الارتفاع الذي يدل عليه هذه اللفظة إنما هو ارتفاع يأتي بطريقة فيها شيء من التمهل، وليس هو ارتفاعا سريعا. ولذلك يقال نشز الناب إذا ظهر، لأن نشوز الناب إنما يأتي شيئا فشيئا ولا يكون دفعة واحدة. وكذلك ما كان من هذا النحو إنما يحمل على ذلك، فقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لكم انشزوا، يعني بذلك التمدد في الأماكن التي يجلسون فيها حتى يوسعوا لغيرهم، ولا يكون ذلك بالارتفاع دفعة واحدة. فمن ارتفع إلى غرفة أو ارتفع إلى أي شيء آخر من هذا القبيل لا يقال له إنه نشز، فلا يسمى ذلك نشوزاً، وإنما يقال له انتقال. هذا هو رأي ابن عطية. وأما قراءة ننشرها فهي بمعنى نحييها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي ثم إذا شاء أحياه. من ذلك أيضا قوله عز وجل أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي هم يحيون، فننشرها بمعنى نحيها. يقال أنشر الله سبحانه وتعالى الجسم فنشر، أي أحياه فحي، بعث فيه الحياة فسرت إليه هذه الحياة. وحكى أبان عن عاصم أنه قرأ ننشرها، وقد حمل جماعة من المفسرين هذه القراءة على أن نشر يأتي لازما ومتعديا كرجع، يقال رجع فلان إلى مكانه ورجعت فلانا إلى مكانه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، وكذلك قوله عز وجل يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقوله فارجع البصر كرتين. ولربما ظن كثير من الناس أن رجع المجرد رجع الثلاثي المجرد لا يأتي إلا لازما، وليس الأمر كذلك، بل اللغة الفصيحة وهي لغة أهل الحجاز واللغة التي نزل بها القرآن الكريم أن رجع يكون لازما ومتعديا. فالله تبارك وتعالى هكذا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بقوله فإن رجعك الله، ولم يقل فإن أرجعك الله، وقال يرجع بعضهم إلى بعض القول، ولم يقل يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقال فارجع البصر كرتين، ولم يقل فأرجع البصر كرتين. ولكن مع ذلك أصبحت الآن هذه اللغة التي هي أفصح من غيرها مهجورة، وقد أخذ الناس باللغة الأخرى، وهي ليست بخطأ لأنها عربية، هي لغة بني تميم، يقولون أرجع يرجع، إلا أن لغة القرآن أفصح فينبغي التعويل عليها. وقال هؤلاء أيضا بأن نشر يأتي بمعنى أنشر، يكون لازما ويكون متعديا، فعندما يكون لازما يقال نشر الميت بمعنى قام، كما جاء في بعض الأشعار حتى يقول الناس مما رأوا عجبا من الميت الناشر، أي من الميت الذي عادت إليه الحياة. ويأتي متعديا فيكون بمعنى أنشر، بمعنى أعاد الحياة. ومثل هذا كثير من الأفعال يكون تعديها بنفس الصيغة التي يكون منها الفعل اللازم. وقرئ أيضا ننشزها، وهذه القراءة تدل على أن نشز قد يأتي بمعنى أنشز أيضا. فالقراءات إذن فيها أربع، ولكن القراءات المشهورة هي قراءتان، قراءة ننشرها وقراءة ننشزها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كيف نجعلها تحيا ثم نكسوها اللحم. فبناء على قراءة ننشرها أي نحييها، فثم هنا ليست للمهلة الزمنية وإنما هي للمهلة الرتبية. في هذا شد الانتباه، لأن الذي يبصر ذلك ينتقل فكره من جانب إلى جانب، أو من مساحة إلى مساحة بعيدة، بحيث ينتقل هذا الفكر انتقال من يأخذ وقتا في سيره في هذا الانتقال من مكان إلى مكان. وهذا هو مما هو معهود في القرآن الكريم وفي كلام العرب، أن تأتي ثم للمهلة الرتبية كما في قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب، مع أن إيتاء موسى الكتاب كان سابقا على هذه التوصية التي وصى الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة. هذا وجملة ولنجعلك آية للناس، هذه الجملة جاءت مقترنة بالواو إما من أجل دلالتها على معطوف عليه سابق يدل عليه المقام، أي فعلنا ذلك لتتبين لك آية إحيائنا الموتى ولنجعلك آية للناس، أو أن الجار والمجرور هنا متعلقان بمتأخر، أي ولنجعلك آية للناس أريناك ما أريناك، أو ولنجعلك آية للناس فعلنا بك ما فعلنا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي ثم نجعل اللحم بمثابة الكسوة التي تغطيها. والأصل في الكسوة أنها الثياب التي تواري البدن، وقد استعار هذا اللفظ لما يدل على التغطية، سواء كانت هذه التغطية حسية أم كانت معنوية. فمن التغطية الحسية ما في هذه الآية الكريمة وما في قوله تعالى: ثم كسونا العظام لحما. وأما التغطية المعنوية فمنها قول الشاعر: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فهذا ستر معنوي، أي جعل الله تبارك وتعالى لي الإسلام سربالا أستتر به. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما تبين لهذا الذي مر على قرية وهي خاوية ما تبين له من هذه الآيات العظيمة قال ذلك، وقراءة الجمهور: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم بصيغة المضارعة. وقرأ حمزة والكسائي فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول إنه ليس بخير من إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله لإبراهيم: اعلم أن الله عزيز حكيم. فكان ابن عباس كما روي عنه يقرأ كذلك، أي يقرأ بصيغة الأمر: يعلم أن الله على كل شيء قدير. وحمل الطبري هذا الجزء من الآية، أي هذه الجملة، على أن الرجل تبين له بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الذي أراه من آياته العظيمة هنا سعة قدرته عز وجل، فأيقن فيما كان شاكا فيه من قدرة الله على إحياء الموتى. وتعقبه ابن عطية بأنه التزم أمرا لم تدل عليه الآية، فالآية لا تدل على ذلك من قريب ولا من بعيد، ليست فيها دلالة على أن الرجل كان شاكا في قدرة الله تبارك وتعالى. وأنه أي الطبري أخذ بالرأي الضعيف في هذه المسألة، وهو قول من قال بأن الرجل كان على غير الإسلام، والصحيح خلاف ذلك. وقال ابن عطية بأن هذا إنما هو جار مجرى، ما يصدر من الإنسان المؤمن عندما يرى آية من آيات الله التي تدل على عظمته وتدل على وحدانيته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعني ذلك أنه كان من قبل في شك من كونه سبحانه وتعالى إلها واحدا، ولكن ذلك تأكيد لما رسخ في نفسه وقر فيها من إيمانه بوحدانية الله تبارك وتعالى. وحمل بعض المفسرين معنى قوله أعلم أن الله على كل شيء قدير على أنه علم علم المعاينة في ذلك الوقت أن الله على كل شيء قدير، فقد كان من قبل يعلم ذلك علم إخبار بوحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبيائه، ولكن عندما رأى هذه الآيات التي تدله دلالة واضحة على ذلك قال ما معناه: ما كنت أعلمه من قبل بالخبر علمته الآن بالمعاينة، فقد علمت أن الله على كل شيء قدير. وعلى هذه القراءة فقائل ذلك هو نفسه هذا الذي مر على قرية. أما على القراءة الأخرى وهي قراءة علم أن الله على كل شيء قدير، فإن الذي خاطبه بذلك هو الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الخطاب إنما هو كان من ملك من ملائكة الله. وجوز بعض المفسرين أن يكون الرجل صديقاً وأن يكون ألهمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر فأيقن من نفسه أن الله عز وجل يخاطبه عندما يريه هذه الآيات الكبرى أن الله على كل شيء قدير، وهذا مبني على أنه لم يكن نبياً يوحى إليه، على أن طائفة من أهل العلم كما قلنا قالوا بأنه كان نبياً وأنه كان يوحى إليه. وجوز أيضاً أن يكون خاطب نفسه بنفسه بهذا الخطاب، فلما تبين له قال، أي قال هو بنفسه: اعلم أن الله على كل شيء قدير، كأنما جرد من نفسه شخصاً يخاطبه. ومثل هذا مألوف في كلام العرب كما يقول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. فقد جرد من نفسه شخصا يخاطبه هذا الخطاب، مع أنه لم يكن هنالك أحد يوجه إليه هو هذا الخطاب غير نفسه. فخرج بعض أهل التفسير هذا الخطاب بناء على هذه القراءة على مثل هذا الأسلوب الذي هو معهود عند كلام العرب، قال: علم إن الله على كل شيء قدير. وقد تساءل بعضهم لماذا لم يكن ذلك بناء على هذه القراءة معطوفا على ما قبله من خطاب الله تبارك وتعالى له بقوله: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك، لماذا لم يقل له: واعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فأجيب بأن هذه كانت هي النتيجة، نتيجة هذا الكشاف الذي انكشف له، فخاطبه الله عز وجل إثر هذه النتيجة بقوله: اعلم أن الله على كل شيء قدير. ونقف الآن عند هذا القدر، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، هكذا كنا مع تفسير الآية 259 من سورة البقرة، إلى أن نلتقيكم مع آية أخرى من آيات هذه السورة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
1: تفسير القرآن الكريم
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اطمأنت القلوب بصدق وعده، واستقامت الحياة بهدي شرعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الصدق نجاةً لأهله ورفعةً لعباده، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أصدق الناس لهجة وأعظمهم أمانة، ما عُرف بين قومه إلا بالصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الصدق هو روح الإيمان وعماد الثقة وأساس العمران، ولذلك أمر الله تعالى به فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال هو عنوان السعادة في الحال والمآل، فهو نور يسكن القلب، واستقامة تظهر في الجوارح، وتوافق بين السريرة والعلانية، وبين القول والعمل، وهو النجاة في الدنيا والآخرة، حتى وصف الله تعالى به نفسه فقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تبارك اسمه: ومن أصدق من الله حديثا، وجعله أبرز صفات أنبيائه ورسله، فما عرفوا بين أقوامهم إلا بالصدق والأمانة، وكانت أعلى المراتب بعد النبوة مرتبة الصديقين. وإن أعظم الصدق صدق القلب مع الله إخلاصاً وإيماناً، وصدق اللسان في الأقوال، وصدق الجوارح في الأعمال، حتى يكون ظاهر الإنسان موافقاً لباطنه، وقوله شاهداً لفعله، لا تناقض فيه ولا رياء. ولذلك أمر الله تعالى به في كتابه فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهله فقال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فيا بشرى الصادقين. ويا لها من منزلة عظيمة، أن يكون طريق الجنة كلمة صدق، وقلب صدق، وحياة صدق. أيها المؤمنون، إن الصدق هو روح المجتمع التي تحفظ تماسكه، وصمام الأمان الذي يحميه من التفكك والريبة والخديعة. فما تمسك مجتمع بالصدق إلا نمت فيه الثقة، واطمأنت فيه القلوب، وشعر الناس بالأمان في أقوالهم ومعاملاتهم ووعودهم. وبالصدق تتحول المجتمعات من أفراد يخشى بعضهم بعضًا ويتربص بعضهم ببعض، إلى بنيان مرصوص يشد بعضه بعضًا. لأن الناس إذا صدقوا اطمأنوا، وإذا اطمأنوا تعاونوا، وإذا تعاونوا قويت مجتمعاتهم واشتد بناؤها. ومن أعظم صور الصدق الصدق في المعاملات، فإن التجارة لا يحييها المال وحده، بل تحييها الثقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق يجلب البركة، ويزرع الطمأنينة، ويجعل المعاملة قائمة على الوضوح لا الخداع، وعلى الأمانة لا الاستغلال. ومن صور الصدق كذلك الصدق في الشهادات والتقارير، فبه تصان الحقوق، ويقوى القضاء، وتستقيم المؤسسات، ويأمن الناس على مصالحهم وأموالهم. ومنه أيضا الصدق في الوعود والعهود، فإن المجتمعات لا تستقر إذا أصبحت الكلمات بلا وفاء،
والعهود بلا التزام. وقد مدح الله تعالى أهل الصدق والوفاء فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. فاتقوا الله عباد الله، واصدقوا مع الله، واصدقوا مع عباد الله، فبالصدق تنالون البركة والأمان في مجتمعكم، فهو نور في القلوب، وثبات في المواقف، وبركة في الأرزاق، وسبب لنجاة العبد يوم يلقى الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله ولي الصادقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اعلموا أن الصدق من أجل الأخلاق التي تسمو بها المجتمعات، وتترسخ بها الثقة بين الناس، وتستقيم بها المعاملات، فهو نورٌ في القلوب، وبركةٌ في الأعمال، وأمانٌ من أسباب التنازع والاضطراب. وإذا كان الناس اليوم أحوج ما يكونون إلى الصدق، فإن من الواجب علينا أن نجعله حاضرًا في أقوالنا وأعمالنا، امتثالًا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن دلائل الصدق التي يحتاج إليها الناس في زماننا التثبت مما يسمعون، والتحري فيما ينقلون، فإن الكلمة أمانة، وصاحبها مسؤول عنها بين يدي الله. وقد نبه القرآن الكريم على هذا الأصل العظيم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن بناء الصدق يا عباد الله يبدأ من الأسرة، حين يرى الأبناء الصدق حاضرًا في أقوال آبائهم وأمهاتهم، وفي وعودهم وتعاملاتهم، فتترسخ القيم بالقدوة قبل الكلمات، وتغرس الأخلاق بالممارسة قبل التوجيه. وفي الحديث عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراً. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الصدق، يغرسه في النفوس منذ الصغر، لأن القيم العظيمة تبدأ من المواقف اليسيرة. وإذا نشأت الأجيال على الصدق والأمانة، قويت الثقة بين الناس، وترسخت قيم النزاهة والوفاء. ولذلك كان من المهم أن تعلي المجتمعات شأن الأمناء والصادقين، وأن تبرز النماذج المشرفة، حتى يصبح الصدق خلقًا وقدوة تتطلع إليها الأجيال. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بالصدق في السر والعلانية، وفي الوعد والعهد، وربوا أبناءكم عليه، فإن الصدق أساس الثقة، وعماد الأمانة، وسبب بركة الأقوال والأعمال. وإذا صدقت القلوب اطمأنت النفوس، وتماسكت المجتمعات، وعاش الناس في أمن ووئام. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا ثابتا راسخا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، والخلاص في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم، واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتم الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رشد عبر إذاعة الشباب. رمضان حدث يعيد ترتيبك من الداخل قبل الخارج. هو لا كما يظن البعض هو شهر امتناع عن الرغبات أو موسم عابر ومتكرر في كل عام، ليس شهرا يمر على الحياة مرور العادة، هو محطة سنوية يقف فيها الإنسان مع نفسه وقفة صادق. شهر لا يراد منه أن يغير مواعيد الحياة أو مواعيد الطعام، إنما جاء ليعيد ترتيب القلوب ويصحح المسار وأن نفتح صفحة جديدة مع الله تعالى. رمضان في حقيقته هو شهر التغيير. حين كتب الله تعالى الصيام على عباده لم يكن المقصود مجرد أن يمتنعون عن المفطرات، بل الوصول إلى التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى وعي يرافق هذا الإنسان في خلواته وفي جلوسه، في سره وفي علنه، في قوله وفي فعله. ولهذا جاء الصيام ليعلم هذا الإنسان كيف يرتب يومياته، كيف يراقب الله دون رقيب، كيف يترك ما يشتهي طاعة لا خوفا من الله سبحانه وتعالى. وفي رمضان تفتح أبواب التوبة على مصراعيها، لأن الله يهيئ للإنسان فرص الرجوع بعودته الصادقة، ويندم على ما مضى ويعزم على الإصلاح ويسعى لتدارك التقصير. ومن دخل رمضان بهذا القلب لم يخرج منه كما دخل. فرمضان شهر المغفرة، مغفرة تتكرر في نصوص الوحي تكرارا يلفت الأنظار، وكأن الله يذكر عباده أن هذا الشهر لا يفوت. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام ليلة القدر غفر له. فرص كثيرة متعددة، أبواب متتابعة مفتوحة، وكلها تؤدي إلى معنى واحد، أن الله يريد للعباد الرحمة لا يريد لهم المشقة. رمضان هو شهر القرآن، الشهر الذي نزل فيه القرآن هداية للناس وبيانا للطريق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل هذا القرآن ليتلى بالألسن، ليحيي القلوب ويعيد الإنسان إلى بوصلته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان، في إشارة واضحة إلى أن هذا الشهر شهر مراجعة ومدارسة، لا تلاوة عابرة فقط. في رمضان تتعامل وتتكامل العبادات، فالصيام ليس وحده، بل تصبح الصلاة والقيام والذكر والصدقة والدعاء، كأن الشهر كله يريد أن يرفع هذا

0: الإنسان درجة بعد درجة بهدوء دون عنف ودون إرهاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تفتح وإن أبواب النار تغلق وتصفد الشياطين. فيتهيأ الجو الإيماني لمن أراد أن يقبل إليه بصدق نية.
1: رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة.
0: دائما يعلمنا رمضان الصبر، الصبر على الشهوة، الصبر على النفس، والصبر على تهذيب السلوك. الصيام تدريب يومي على ضبط الإرادة، يعلم الإنسان كيف يتحكم في رغباته لا أن يكون أسيرا لها. والصيام جنة يقي صاحبها من الإفلات، تمنحه القوة الداخلية الهادية. في ليالي رمضان يتجلى معنى العتق من النار، ففي كل ليلة تكتب أسماء وقلوب تغفر وذنوب تمحى، فلا يغلق باب الأمل ولا يقال لأحد أن الوقت فات. رمضان كله فرص ولياليه مواضع رجاء ومواضع رحمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا رمضان هذا المعنى، لم يكن عندهم شهر اعتزال بل شهر بناء، كانوا يضاعفون فيه العبادة نعم، لكنهم لم يفصلوها عن العمل ولا عن الجهاد ولا عن خدمة الناس، كانت همم أعلى. ولهذا كان الصوم تربية عملية على الهمة، لا مجرد شعيرة وكسل وخمول ونوم. كثير من الناس يكتشفون في رمضان أنهم أكثر صفاء وأكثر قدرة على التركيز وأكثر استعدادا لبداية جديدة، نتيجة طبيعية لتوازن مؤقت يعيد هذا الإنسان إلى فطرته. في رمضان الجسد يستريح من الاستهلاك المستمر بقلة الطعام، يهدأ الجهاز الهضمي، يتعلم الإنسان الإصغاء إلى إشارات جسده. الصيام يمنحك القوة والطاقة ويمنحك الصفاء، الصيام يمنح المعدة والأمعاء فرصة للراحة، يعيد تنظيم الإفرازات الهضمية، يخفف الالتهابات والاضطرابات المزمنة. الصيام يجدد الخلايا، ينقي الجسم، فيدخل الجسم في مرحلة التنظيف الذاتي حيث يتخلص من الخلايا التالفة والسموم. رمضان كله بركة، كله خير منذ بدايته حتى نهايته. وفي ختام هذه الحلقة من برنامج رشد نتذكر أن رمضان ليس شهرا نمر به، بل شهر يمر بنا لنكتشف ما فيه وما داخله من خير من أجل التغيير، ونخرج منه ونحن دائما في صدق نية وتوجه قلب سليم. نلقاكم بإذن الله مع معنى جديد من معاني الرشد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.
2: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرخنتينا الكامبيوني ديل موندو، أرخنتينا الكامبيوني ديل موندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
5: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها دايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل يا دويل العمر شيل يا دويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: campione del mondo! Argentina campione del mondo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, vi è duino il Omar Sil! Sì, vi è duino il Omar Sil!
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان، وغيرها من المؤثرات التي دائماً تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهماً أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والسعادة والصحة والعافية. رحب فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الأمسية، وبالتحديد في هذا اللقاء الذي يجمعنا كل جمعة، جمعة مباركة طيبة للجميع. برنامج سينما ومسرح مستمعينا هو برنامج أسبوعي يستعرض معكم أبرز وأهم الأخبار والفعاليات السينمائية والمسرحية، سواء كانت في سلطنة عمان أو حول العالم. نستضيف التجارب العاملة في هذين المجالين للاستفادة من خبراتهم، تسليط الضوء على أعمالهم الفنية. نتكلم عن الأفلام المعروضة في صالات السينما بشكل أسبوعي، جديد الأفلام والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية. نتحدث عن قصص هذه الأفلام، مدة عرضها، تصنيفها، آراء النقاد فيها، أيضا بعض الأخبار المتعلقة فيها. كما نسلط الضوء أيضا على العروض المسرحية المحلية، نستعرض تفاصيلها مع طاقم عملها، أيضا نطلعكم على أخبار المهرجانات والمسابقات والفعاليات ومدى ملامستها لطموحات السينمائيين والمسرحيين. في كل حلقة مستمعينا نستعرض معكم كذلك مناشط الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح. نقدم لكم قراءة تحليلية لما يقوله النقاد عن هذه الأعمال الفنية. نقترح كذلك لكم مساحة لمشاهدة أعمال سينمائية ومسرحية متاحة للمشاهدة عبر منصات المختلفة، سواء كانت عبر التلفزة أو عبر شبكة الإنترنت. ونرحب بكل من يتواصل معنا ويقترح لنا أسماء بعض الأفلام أو بعض المسرحيات التي يمكن متابعتها من خلال التواصل على الرقم 24698151 أو من خلال رقم الواتساب لإذاعة الشباب وهو 724420009 أو من خلال منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. وأيضا يمكنكم مشاركتنا برسائلكم المسائية وكذلك بما تجودون به لبرنامجنا. في حلقة اليوم مستمعين لدينا متابعة أسبوعية لمسرحية عرسية الشيخ، هذه المسرحية التي ستقدم بإذن الله تعالى مساء اليوم الساعة 8:50 في نادي السويق. رح يقدمها فرقة الخابورة للمسرح والفنون. رح نتواصل إن شاء الله من بعد 5:30 مع رئيس فرقة الخابورة للمسرح والفنون الأستاذ يحيى بن خميس الحسني، ليحدثنا أكثر عن هذا العرض المسرحي الذي سينطلق مساء اليوم بالساعة 8:50. ومن المتابعات أيضا مستمعينا في حلقة اليوم سنتحدث عن الفيلم الوثائقي الكتابات العمانية القديمة الذي جاء عرضه ضمن فعاليات الأربعاء السينمائي بالجمعية العمانية للسينما. سنتواصل مع مخرج هذا العمل الوثائقي محمد بن خليفة الراسبي ليحدثنا أكثر عن هذا العمل الوثائقي. إذن هناك العديد من المحطات بانتظاركم في حلقة اليوم مستمعينا. أذكركم مرة أخرى برقم التواصل معنا عبر الواتساب 724420009 ومن خلال منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. شاركونا بمقترحاتكم بالأفلام السينمائية أو العروض المسرحية اللي نستطيع مشاهدتها خلال هذا الأسبوع، وأيضا تقدر تشاركونا أيضا عبر منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج هذه تحيات عمار بن خالد البلوشي.

مرحبا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح برثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا وين ما تكونوا متواجدين، كل من في الطريق حاليا نتمنى لكم دروب آمنة ووصول آمن إن شاء الله لوجهاتكم، وتكونوا أيضا مستمتعين بما نقدمه لكم في برنامج سينما ومسرح. إحنا معاكم إن شاء الله اليوم حتى تمام 7 مساء على الهواء مباشرة، وأيضا نسعد كثير بمشاركتكم لنا برسائلكم المسائية أو باقتراحاتكم لأسماء الأفلام أو العروض المسرحية اللي شاهدتموها خلال هذه الفترة، وأيضا هذه العروض الفنية متاحة للمشاهدة عبر شاشات التلفزة أو المنصات المختلفة نقدر نتابعها، وإحنا بدورنا راح نعرضها للمستمعين من خلال محطات البرنامج المختلفة. أذكركم بأرقام التواصل معنا للتواصل عبر الواتساب الرقم 724-42-009، أكرر الرقم اللي ما يعرفه 724-42-009، أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. واليوم رح يكون في عرض مسرحي بعنوان عرسية الشيخ اللي قريبين من نادي السويق، أتمنى يعني أنكم تحضروا هذا العرض من تقديم فرقة الخابورة للمسرح والفنون على الساعة 8:50 تشجيعا لطاقم عمل هذه المسرحية عرسية الشيخ، وأكيد هناك الكثير من متابعين المسرح وأيضا لهم دور كبير في ثراء الحراك المسرحي في سلطنة عمان بشكل عام، فإن شاء الله راح نتعرف أيضا على تفاصيل هذه المسرحية إن شاء الله من بعد 5:30 من خلال رئيس فرقة الخابورة للمسرح والفنون فنور، راح يحدثنا أكثر عن مسرحية عرسية الشيخ. أيضا من المتابعات اليوم راح تكون عندنا أيضا مساحة للحديث حول الفيلم الوثائقي الكتابات العمانية القديمة للمخرج محمد الراسبي، راح نتحدث إن شاء الله أيضا عن هذا الفيلم بالتفصيل أكثر. أما الآن راح ننطلق إلى أولى فقراتنا في البرنامج، وراح نتحدث عن أبرز أخبار هذا الأسبوع المسرحية والسينمائية. وأولى الأخبار مستمعينا، قهوة ساخنة تفتتح العروض المسرحية في مهرجان ليالي أوفير الدولي بصلالة. اليوم المهرجان أتوقع في ختامه بإذن الله راح يكون اليوم عرض لنتائج مسابقة مهرجان ليالي أوفير، وأكيد راح يكونوا معانا في الحلقة القادمة إن شاء الله راح نستعرض هذه النتائج بإذن الله تعالى. ولكن ما يقوله الخبر، تتواصل فعاليات مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي الأول بصلالة، شهد مسرح مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه تقديم العروض المسرحية المشاركة، إذ افتتحت مملكة البحرين العروض بمسرحية قهوة ساخنة وسط حضور جماهيري مميز ومتابعة من المسرحيين والمهتمين بالفنون الأدائية. وقدمت فرقة مسرح الصواري البحرينية عرضها المسرحي قهوة ساخنة من تأليف الراحل عبد الله السعداوي وإخراج إبراهيم خلفان وبطولة سوداوية لخليفة ومحمد المرزوق، فيما تولى نادر عبد العال تنفيذ المؤثرات الصوتية. وأخذ العرض الجمهور في رحلة إنسانية عميقة تدور أحداثها حول رجل وامرأة يجلسان أمام فنجاني قهوة، ويتحول اللقاء العابر بينهم إلى مساحة تستحضر فيها الذكريات والأحلام والهواجز والأسئلة المؤجلة. وفي قالب يمزج بين الواقع والصور المتخيلة ناقش العمل العلاقات الإنسانية في زمن تداخل فيه الوجوه الحقيقية مع الوجوه الافتراضية، وطرح تساؤلات حول الفقد والوحدة والخوف من الآخر. مستمعين المهرجان يصاحبه أيضا عدد من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية، من بينها حلقات متخصصة مثل برنامج مقهى المسرح اللي يتمحور في مساحة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفنانين والمسرحيين المشاركين من مختلف الدول. وأكد المخرج المعتمد اليافعي رئيس المهرجان أن هذا الحدث يمثل منصة ثقافية وفنية مهمة لتعزيز التواصل بين الشعوب وتبادل التجارب المسرحية
بما يسهم في ترسيخ حضور سلطنة عمان على خارطة المهرجانات المسرحية الدولية. تضمن حفل الافتتاح لمهرجان ليالي أوفير عروض فنية تراثية وأفلام تعريفية بالدول، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات المسرحية البارزة واختيار الفنان المسرحي الراحل عادل عبد الرب اليافعي شخصية للدورة الأولى تقديرا لإسهاماته وعطائه في خدمة المسرح العماني. كذلك شهد المهرجان إقامة معرض مصاحب تجول فيه صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار والضيوف، وضم عدد من الأركان المتنوعة من بينها ركن التصوير، ركن حيث تحاك قصص العالم، والمعرض التراثي التقليدي، ومعرض الزي العماني النسائي، وركن مسرح العرائس الدمى، وركن الابتكار والإبداع، وركن مجلس أوفير، إلى جانب ساحة الفنون الشعبية اللي عكست ثراء الموروث الثقافي العماني وتنوعه. احنا نتمنى التوفيق لكل العروض المسرحية المشاركة في هذا المهرجان. اليوم إن شاء الله رح يكون ختام هذا المهرجان في الساعة 7:30. نتمنى كل التوفيق للجميع وأيضا للمنظمين، وبإذن الله سنتطرق إلى نتائج المهرجان في الحلقة القادمة من برنامجنا. عمل أكيد يستحق الثناء لكل من ساهم في مهرجان ليالي أوفير الدولي للمسرح.

هو حالة حب ما منها وفارق عن غيره، شعوره غير مباشر، حسه وتأثيره، له عالم تحضر، له كلمة تأثر.

الأخبار. ومن ليالي أوفير المسرحي ننتقل إلى خبر آخر، ولكن هذه المرة سينمائي. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق مسابقة نجوم المستقبل لأفلام طلبة المدارس. مستمعينا، أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة السينما والمسرح هذا الأسبوع عن إطلاق مسابقة أفلام الطلبة نجوم المستقبل، وفتح باب المشاركة لطلبة المدارس للفئة العمرية من 11 وحتى 17، وتأتي هذه المسابقة في نسختها الأولى تحت شعار صيفي بطريقتي، والهادفة إلى اكتشاف المواهب السينمائية الواعدة لدى الطلبة وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال صناعة الأفلام القصيرة. وقال إبراهيم بن سيف بني عرابة المدير العام المساعد للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب إن إطلاق المسابقة يأتي ضمن إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى النشأ وتعزيز ثقافة الإنتاج البصري وصناعة المحتوى الهادف، وإتاحة الفرصة للطلبة لخوض تجارب سينمائية تسهم في تطوير قدراتهم الفنية والتقنية. وأضاف أن هذه المسابقة تعد ضمن برامج الوزارة الهادفة إلى دعم المواهب في المجال السينمائي واستثمار الإجازة الصيفية للطلبة وتوجيههم نحو الإبداع والابتكار الفني. من جانبها، وضحت لورا بن سعيد السيابي رئيسة قسم السينما أن هذه النسخة تعد الأولى من نوعها التي تنظمها الوزارة، تأكيدا على اهتمامها بدعم المواهب الناشئة في مجال صناعة المحتوى البصري الهادف. وأضافت أن الوزارة رصدت 5 جوائز مالية للمسابقة تشمل أفضل إبداع، أفضل فكرة، أفضل لقطة، أفضل تأثير، أفضل تنفيذ، لتحفيز الطلبة على تقديم أعمال سينمائية متميزة وإبراز طاقاتهم الإبداعية. وأشارت إلى أن المسابقة تحمل عنوان صيفي بطريقتي، وهو موضوع يتيح للمشاركين مساحة واسعة لتجسيد تجاربهم وقصصهم الصيفية بأساليب إبداعية متنوعة، سواء من خلال الرحلات والمغامرات أو المواقف اليومية والأنشطة المختلفة التي تعكس رؤيتهم الخاصة لفصل الصيف. واشترطت وزارة الثقافة والرياضة والشباب على أن تتراوح مدة الفيلم المشارك بين 1 دقيقة و3 دقائق، وأن يكون العمل من تصوير وإنتاج الطالب نفسه، مع إتاحة المشاركة الفردية أو الجماعية بما لا يزيد عن 3 طلبة في الفريق الواحد. كما تتيح المسابقة حرية اختيار الأسلوب الفني المناسب، سواء كان تمثيليا أو توثيقيا أو قصصيا أو خلال اللقطات اليومية، مع ضرورة الالتزام بالمحتوى المناسب والقيم العامة. وتصميم ملصق بوستر للفيلم يعبر عن فكرته ومضمونه. ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المشاركة إلى إرسال أعمالهم وفق الشروط المعلنة، مؤكدة على أن آخر موعد لاستلام المشاركات هو أول من أكتوبر القادم، على أن تعرض الأعمال الفائزة خلال حفل ختامي خاص يتم فيه تكريم الفائزين والاحتفاء بإبداعاتهم السينمائية. إذن هذه دعوة لكل طلبة المدارس بين عمر 11 إلى 17 سنة للمشاركة في هذه المسابقة، مسابقة نجوم المستقبل لأفلام طلبة المدارس. ونتمنى التوفيق لكل من يشارك من طلبة المدارس في هذه المسابقة السينمائية الإبداعية.

0: صح قلوبنا بقلبه لازم قلبه يفضل عايش.
1: أخبار. ولازلنا في محطة الأخبار مستمعينا، وفي هذه المرة مذكرة تعاون لتعزيز صناعة الأفلام وتنمية المواهب الوطنية في القطاع السينمائي. وقعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مذكرة تعاون مع الجمعية العمانية للسينما هذا الأسبوع، وكانت بهدف تعزيز التعاون في مجالات صناعة الأفلام والنقد السينمائي وتنمية مهارات الشباب ودعم المواهب الوطنية في القطاع السينمائي. وقع المذكرة من جانب الجامعة الدكتور أحمد المعمري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في موقعها عن الجمعية العمانية للسينما أنور الرزيقي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الجانبين على بناء شراكة فاعلة تسهم في تطوير القدرات الإبداعية للطلبة والشباب وتعزيز حضور الصناعات الثقافية والإبداعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى دعم الاقتصاد المعرفي وتنمية القطاعات الثقافية والإبداعية. وتنص المذكرة على التعاون في مجالات عدة أكاديمية ومهنية، من بينها المساهمة في إنشاء وتطوير برامج أكاديمية متخصصة في صناعة الأفلام وتقديم الاستشارات الفنية والأكاديمية لتطوير المناهج والخطط الدراسية، إلى جانب تبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية وخبراء الجمعية وتنظيم المحاضرات وحلقات العمل المتخصصة في مختلف مجالات السينما. وتهدف المذكرة كذلك إلى التعاون في إقامة وتنظيم مهرجان سينمائي جامعي يعنى بعرض الأفلام الطلابية واكتشاف المواهب الشابة وتشجيع الإبداع السينمائي، إضافة إلى التعاون في التغطيات الإعلامية والفنية للفعاليات والأنشطة السينمائية التي ينظمها الطرفان. وتتضمن المذكرة الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والمرافق المتوفرة لدى الجانبين بما يشمل القاعات والاستوديوهات والمختبرات والمرافق الفنية بما يدعم تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة بكفاءة وفعالية. وتسري المذكرة لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيعها مع إمكانية تجديدها وفق ما يتفق عليه الطرفان بما يعزز استدامة التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة القطاع السينمائي والثقافي في سلطنة عمان. نتمنى التوفيق ل الجانبين الجمعية العمانية للسينما وكذلك جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ما وقعوا من مذكرة تعاون في الشأن السينمائي، وحتى يستفيد أيضا أبنائنا الطلبة كذلك من هذه الأنشطة والفعاليات المشتركة، وهي كلها تؤدي إلى دعم القطاع السينمائي بشكل عام.

0: ولا زلنا في محطة الأخبار السينمائية مستمعينا. وفاة الممثل المصري عبد العزيز مخيون هذا الأسبوع. أعلنت أسرة الممثل المصري عبد العزيز مخيون وفاته يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 80 عام بعد أزمة صحية استدعت إلى دخوله إلى المستشفى في وقت سابق من الشهر الجاري. ونعت وزيرة الثقافة جيهان زكي الفنان الراحل في بيان قالت إن عزيز كان صاحب تجربة عبد العزيز كان صاحب تجربة فنية متفردة جمع فيها بين الموهبة الأصيلة والثقافة العميقة والوعي بقضايا مجتمعه، فكان حلمه الدائم أن يجعل الفن وسيلة للتنوير المجتمعي وبناء الوعي، وقد امتلك فلسفة خاصة في الأداء واختيار أدواره جعلته من أعماله انعكاسا صادق للإنسان المصري وقضاياه وتطلعاته. كما نعاه عدد من الفنانين والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، وكتب الأديب المصري إبراهيم عبد المجيد على صفحته على الفيسبوك ينعى أيضا عبد العزيز قائلا: ستظل الفنان العظيم الذي أثرى حياتنا وحياة الأجيال والإنسان النبيل الذي له في قلوب الأحباء أجمل مكان. ولد عبد العزيز عام 1946 في محافظة البحيرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يحصل على منحة لدراسة المسرح في فرنسا. جمعته صداقة بعدد من المثقفين والأدباء والشعراء من أبرزهم أمل دنقل والكاتب المسرحي لطفي الخويلي، وارتبط أيضا اسمه بالحركة المصرية من أجل التغيير كفاية التي تأسست عام 2004، كما ارتبط أيضا بأعمال الكاتب التلفزيوني الشهير أسامة أنور عكاشة، وقدم من تأليفه مسلسلات عديدة منذ مسلسل أبواب المدينة في عام 1981، وشارك في عشرات المسلسلات الناجحة من بينها الشهد والدموع، ليالي الحلمية، أنا وأنت وباب في المشمش، أو أنا وأنت وبابا في المشمش، أم كلثوم، خطوط حمراء، بدون ذكر أسماء، الاختيار، ومسلسل إفراج. من أبرز أعماله السينمائية حدوتة مصرية، اسكندرية ليه، الجوع، بئر الخيانة، الهروب، رحلة مشبوهة، تحت الصفر، الكنز. نال أيضا خلال مشواره الفني العديد من الجوائز وأيضا التكريمات من عدة مهرجانات، منها مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما والمركز الكاثوليكي المصري للسينما ومهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس. رحم الله الفنان عبد العزيز مخيون، وستظل أعماله خالدة للتلفزيون والمسرح والسينما. سنستمع إلى أحد المشاهد التي قدم فيها أيضا دورا بارزا في فيلم الهروب، هذا الفيلم الذي هو متاح أيضا للمشاهدة عبر المنصات المختلفة.
1: وعيشتها وعاداتها وطرق صيدها، أبويا الله يرحمه حكى لنا كثير، كان نفسي اطلع سجار زيه بس امي ما رضيتش، بعد ما مات حرقت كل الشراكه بتاعته.
2: عندها حق يا اخي، كان يغيب عنكم بشهور،
1: ساعات بالسنين، يقطع الصحراء والجبال ورا سجار لغايه لما يجيبه.
2: كان يكسب فيهم كويس،
1: كان يضيع اللي يكسبه.
3: حاجة انت متصل بتاع الحجر؟
1: ايوه. ليه؟
3: شايل حساب الحجر هناك ده.
1: متشكرين يا حاج.
4: انت حارس ربنا معاك.
2: طول عمرك كده تعمل حاجات غلط والناس يسقفوا لك في الاخر. فاكر يوم ما نمت تحت القطر وعدى من فوقيك؟
1: يا سهل، انت ما تعرفش اللي حصل لي بعدها. اسبوع بحاله فضت من النوم مفزوع.
2: ولا يوم ما تراهنت معانا تعدي البحر غطسان وما ترفعش راسك الا في البر التاني.
1: انت فاكر كل حاجه زينه يا ولد الناظر.
2: ولا شجره الجميز العجوز اللي كنت ترقد فوقيها تراقب الصقور زي ما تكون حتجيلك الحد عندك.
1: الشجره دي يا سالم دايما تجيني في الحلم، هي والصقر.
2: ايش معنى الصقر؟
1: ملك السماء يا راجل.
0: أخبار. ووصلنا إلى الخبر الأخير في هذه المحطة مستمعينا حول إيرادات شبكة التذاكر العالمي بوكس أوفيس في هذا الأسبوع. سكيري موفي يحقق انطلاقة قوية ويتربع على عرش شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع. شهدت دور العرض العالمية منافسة قوية خلال هذا الأسبوع، حيث تصدر فيها فيلم سكيري موفي قائمة شباك التذاكر محققا افتتاحية قوية بلغت 54 مليون دولار، وهو عمل ينتمي إلى فئة الكوميديا الساخرة والرعب، ويعيد هذا العمل إحياء سلسلة شهيرة التي تسخر من أشهر أفلام الرعب والثقافة الشعبية من خلال مواقف كوميدية مبالغ فيها. هذا العمل لم يصل إلى صالات سلطنة عمان هذا الأسبوع، ولكن نتوقع أن يكون متواجدا خلال الأسبوع المقبل. أما في المركز الثاني مستمعينا، فجاء فيلم Masters of the Universe. هذا العمل هو متاح للمشاهدة في صالات سلطنة عمان. سجل الفيلم نحو 29 مليون دولار في أسبوعه الأول بإجمالي 35 مليون دولار. الفيلم من نوع الأكشن والخيال العلمي والمغامرات، ويستند إلى سلسلة الألعاب وشخصيات الشهيرة هيمان، حيث يخوض البطل معركة مصيرية لحماية عالمه من قوى الشر. أما في المركز الثالث فجاء فيلم باك رومز الذي حصد 26 مليون دولار خلال عطلة هذا الأسبوع، لترتفع إيراداته الإجمالية إلى 134 مليون دولار خلال أسبوعين. ينتمي الفيلم إلى الرعب النفسي والغموض، وتناول قصة أشخاص يجدون أنفسهم عالقين داخل متاهة لا نهاية لها من الممرات والغرف الغامضة في مواجهة مخاوفهم وكائنات أيضا مجهولة في الفيلم. الفيلم هو متاح للمشاهدة منذ الأسبوع الماضي في صالات سلطنة عمان، ولازالت عروضه مستمرة حتى هذا الأسبوع. أما في المركز الرابع حل فيلم Obsession الذي حقق 25 مليون دولار من إجمالي 161 مليون دولار على مدار 4 أسابيع من عرضه، وهو فيلم إثارة وتشويق نفسي يدور حول هوس شخصي أو هوس شخص يقود فيه أبطاله إلى سلسلة من الأحداث المعقدة والمفاجآت الخطيرة. الفيلم أيضا هو متاح للمشاهدة في صالات السينما، وكان أيضا متصدرا الأسابيع المنصرمة، وهو يحل في المركز الرابع هذا الأسبوع. أما في المركز الخامس فجاء فيلم The Amazing Digital Circus The Last Act. هذا الفيلم لم يصل إلى صالات سلطنة عمان حتى اليوم، حيث جمع هذا الفيلم 12 مليون دولار في أسبوعه الأول بإجمالي 20 مليون دولار على مدار عرضه. الفيلم من أفلام الرسوم المتحركة ومغامرات الخيالية، يستكمل فيه أحداث السلسلة الرقمية الشهيرة، حيث يسعى الأبطال إلى إيجاد مخرج نهائي من عالم السيرك الافتراضي الغريب. نتوقع وجود هذا العمل خلال الأسبوع المقبل بمشيئة الله. أما في المركز السادس فجاء فيلم ستار وورز. هذا الفيلم الذي أضاف 10 ملايين دولار إلى إيراداته، ووصلت إجمالي إيراداته لثلاثة أسابيع إلى 158 مليون دولار، وهو ينتمي إلى فئة الخيال العلمي والمغامرات، وتتبع رحلة الماندلورين ورفيقه وغورغو في مواجهة تحديات جديدة داخل مجرة حرب النجوم. وهذا الفيلم هو متاح للأسبوع الثالث في عرضه في صالات السينما العمانية. ومن المركز السادس إلى المركز السابع جاء في فيلم مايكل، حيث حقق 7.6 مليون دولار لترتفع إيراداته الإجمالية بعد 7 أسابيع عرض إلى 357 مليون دولار. الفيلم فيلم سيرة ذاتية موسيقي يروي حياة أسطورة البوب العالمية مايكل جاكسون، مسلطا الضوء على مسيرته الفنية والإنسانية، ولازالت عروضه مستمرة حتى اليوم. أما في المركز الثامن جاء فيلم The Breadwinners الذي سجل 3.4 مليون دولار في أسبوع الثاني من عرضه بإجمالي 15 مليون دولار. هذا الفيلم العائلي الدرامي يتناول قصة كفاح فتاة من أجل إعالة أسرتها في ظروف غامضة مقدما رسالة إنسانية مؤثرة عن الأمل والصمود. هذا العمل أيضا ننتظر وصوله إلى صالات السلطنة في الأسابيع المقبلة. أما المركز التاسع فجاء من نصيب فيلم بريشر هذا الأسبوع، وحصد الفيلم 3.1 مليون دولار بإجمالي 12 مليون دولار. فيلم درامي إثارة يتمحور حول شخصيات تواجه ضغوطات نفسية ومهنية هائلة يقودها إلى قرارات مصيرية غير متوقعة. وفي آخر القائمة في المركز العاشر جاء فيلم The Devil Wears Prada 2 الذي جمع 2.8 مليون دولار. العمل كان معروضا في صالات سلطنة عمان الأسابيع الماضية ولكنه متاح أيضا في المنصات. هذا الأسبوع ارتفعت إيراداته حوالي 216 مليون دولار في 6 أسابيع. الفيلم من فئة أفلام الكوميديا الدرامية، يتحدث عن عالم الموضة الأزياء، يستكمل أحداث جزء أول مع عودة شخصيات شهيرة لمواجهة تحديات جديدة في صناعة الأزياء المتغيرة. كان هذا المركز العاشر مستمعينا في أفلام هذا الأسبوع، ونلاحظ هناك تنوع في أذواق الجمهور بين الكوميديا، بين الرعب، بين الخيال العلمي، بين السيرة الذاتية. هناك أفلام لا تزال محافظة على وجودها في شباك التذاكر منذ أسابيع، مثل فيلم مايكل، أتوقع من الأفلام اللي لا زالت حاضرة على مدار 7 أسابيع عرض. فهناك زخم تجاري في هذه الفترة، وأيضا نعرف بأن هذه الفترة تأتي فيها فترة الأفلام الصيفية، هناك زخم كبير وإيرادات عالية بإذن الله في شباك التذاكر خلال هذه الفترة. سنتابع الإعلان الترويجي لفيلم The Devil Wears Prada 2 ونتمنى لكم متابعة شيقة له. Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back together again.
5: Hello?
6: Well, look what TJ Maxx dragged in.
5: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
7: I'm Andy Sachs. Andrea.
6: She was one of the Emilys.
5: One of the what?

0: متابعة أسبوعية.
1: حياكم من جديد مستمعينا في برنامج سينما ومسرح، وكانت هذه جملة من الأخبار التي اخترناها لكم من أخبار هذا الأسبوع، سواء كانت سينما أو مسرح. ومن بعدها سننتقل إلى محطة متابعة أسبوعية، سنقترب فيها أكثر من مسرحية عرسية الشيخ. مستمعينا، يشكل المسرح نافذة ثقافية مهمة تعكس نبض المجتمع وتجسد قضاياه وتفاصيله بأساليب فنية ممتعة ومؤثرة. وفي إطار الحراك المسرحي تقدم فرقة الخبورة المسرحية مساء اليوم العرض المسرحي عرسية الشيخ على مسرح نادي السويق ضمن الفعاليات التي تنظمها الجمعية العمانية للمسرح. ويأتي هذا العمل ليضيف تجربة جديدة إلى المشهد المسرحي العماني من خلال طرح موضوعات اجتماعية وإنسانية في قالب درامي يجمع بين التشويق والإمتاع، ويعكس جهود فريق العمل في تقديم عرض يلامس اهتمامات الجمهور ويثري تجربته الفنية. في لقائنا اليوم سنسلط الضوء على هذه المسرحية، مسرحية عرسية الشيخ، ونتعرف أكثر على فكرتها ورسائلها، نقترب من كواليسها وأيضا من الاستعدادات، لا سيما أن العرض سيكون مساء اليوم في الساعة 8:50، وهذه دعوة أيضا لكل من يتابعنا حتى يستمتع بهذا العمل. نقترب أكثر من هذا العمل ومن ضيفنا الكريم الأستاذ يحيى بن خميس الحسني، رئيس فرقة الخبورة للمسرح والفنون، وتحياتنا لكل أعضاء الفرقة وأيضا كل من يعمل في مسرحية عرسية الشيخ. مساء الخير لك أستاذ يحيى الحسني.
2: مساء الخير دكتورة جنان، مساء تحية مسائية طيبة عليك وعلى المستمعين الكرام.
1: يا هلا ومرحبا فيك، وسعيدة جدا بالتواصل معك اليوم أستاذ يحيى، وأيضا بتقبلك الدعوة لتكون معنا في برنامج سينما ومسرح لنطلع الجمهور على هذا الثراء المسرحي في الخابورة، واشتغالكم أيضا كفرقة خابورة المسرحية في هذا العمل. حدثنا أكثر عن فكرة تقديمكم لهذا العرض المسرحي عرسية الشيخ، كيف

0: الإنسانية وتقديم عمل مسرحي قريب من وجدان المجتمع، يستلهم أفكاره من البيئة المحلية بما تحمله من عادات وتقاليد ومواقف إنسانية واجتماعية. وقد ارتأت الفرقة أن هذا العمل يحمل مساحة ثرية للفرجة المسرحية، ويمزج بين الطابع التراثي والطرح الاجتماعي بروح فنية معاصرة.
1: نعم، فكرة رائعة أستاذ يحيى، وإن شاء الله اليوم يستمتع الجمهور بما يشاهده من مواضيع مختلفة من خلال العرض المسرحي. كم استغرق العرض للتحضير لهذا العمل؟
0: بإذن الله تعالى دكتورة، الحقيقة التجهيزات منذ فترة طويلة، يعني احنا نجهز لهذا العرض، يعني لا أخفيك يمكن من شهر ديسمبر 2025
1: ما شاء الله،
0: من خلال التواصل نعم مع المخرج، من ثم اختيار النص، وبعد ذلك تعرفي توزيع قراءة النص وتوزيع الأدوار والبروفات واختيار الملابس والمؤثرات والديكور والتجهيزات هذه.
1: نعم،
0: لماذا كان يعني التجهيزات مبكرة؟ لأن هذه العرض المسرحي دكتورة تم عرضه في ولاية الخامورة بعيد عيد الفطر السعيد الماضي. كنا نجهز للعرض في عيد الفطر، ولكن أيضا سبحان الله ولله الحمد جاءت فكرة أوسع وأكبر، أنه دائما كنا إحنا نعرض عرض مسرحي، فهالمرة توسعنا في الفكرة، فجاءت فكرة عمل ملتقى مسرحي ثقافي في ولاية الخابورة. فتم التواصل مع الوزارة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأخذ الموافقات اللازمة. بعدها تواصلنا مع المديرية في شمال الباطنة، مكتب سعادة الشيخ الوالي ونادي الخابورة، وتم تنفيذ ملتقى الخابورة المسرح الأول بتاريخ 23 و24/4 الماضي.
1: جميل.
0: لمدة يومين متواصلين. طبعا الملتقى شمل عرض المسرحية على مدار يومين متواصلين، وكذلك العديد من الفعاليات في هذا الملتقى، مثل مسابقة الخطابة والإلقاء الشعري والإنشاد الديني وفن المناظرات. وهناك أيضا أركان مصاحبة كانت موجودة معنا، مثل الخط العربي والرسم والمكياج السينمائي. من بعد ذلك جاءت الفكرة مرة أخرى للخروج بهذا العرض المسرحي خارج ولاية الخابورة، فتم التواصل مع الإخوة في الجمعية العمانية للمسرح وإخواننا أيضا في فرقة الشراع، أن احنا نريد نقدم هذا العمل بعد عيد الأضحى في نادي السويق. فنشكرهم جميعا على تقبلهم للفكرة وتجاوبهم وتشجيعهم لنا، وذلك يعني خلاص احنا أمس قدمنا العرض الأول، واليوم يكون العرض الثاني في نادي السويق لهذه المسرحية.
1: نعم، إذا نتمنى إن شاء الله التوفيق بإذن الله لفريق العرض، وأكيد يعني أنتم تحت الضغط الآن، يعني سويعات قليلة تفصلكم عن العرض.
0: أكيد.
1: نعم،
0: الحمد لله.
1: هل اعتمدتوا على نص جديد ولا معالجة لنص سابق في مسرحية عرسية الشيخ؟
0: لا، عرسية الشيخ هو نص جديد دكتورة.
1: من كتابة
0: الأستاذ والفنان الكبير عبد الله الرواحي.
1: نعم.
0: نوجه له التحية. نعم. ثم اخترنا احنا كإدارة الفرقة ثلاثة نصوص من ضمنها هذا النص، وتواصلنا مع المخرج الأستاذ القدير خالد الشويهي. ويعني ارتاع الجميع انه نص عرسية الشيخ هو الأقرب حاليا الفترة هذه لتنفيذه في مسرح الخابورة.
1: نعم، ما شاء الله أسماء رائعة يعني.
0: أي الحمد لله. نعم. يعني مؤلف ومخرج مبدع ما شاء الله.
1: صحيح.
0: وطاقم عمل جميل جدا يعني.
1: عرفنا عليهم شوية أستاذ يحيى، من معاكم في
0: طاقم العمل دكتورة ما أخفيك
1: كبير جدا.
0: الفرقة مزجت ما بين عناصر الخبرة والعناصر الشابة. فمن عندنا من عناصر الخبرة الفنان والأستاذ القدير قميص البريكي، نوجه له التحية، ممثل.
1: نعم.

0: يعني حوالي من بداياته كان في 88.
1: صحيح بالفعل وجهت إليه. نعم
0: أوجه له التحية، الأستاذ عبد الله البريكي، أيوة عبد الله الركيني عفوا،
1: نعم
0: ممثل ومخرج في نفس الوقت، الأستاذة غدير النيري، ممثلين اللي هم يعني من العناصر الخبرة، مزقنا ما بين عناصر الشابة. دكتور احنا اليوم على خرشبة المسرح عندنا 8 عناصر تواجدهم لأول مرة على الخشبة.
1: ما شاء الله
0: عندنا عناصر دكتورة لا زالت على مقاعد الدراسة.
1: ما شاء الله.
0: عندنا ممثل العام الماضي أنهى دراسة 12، عندنا ممثل في 12 السنة هذه،
1: ما شاء
0: عندنا
1: الله.
0: بنت ممثلة في 11، عندنا بنات سنتين، واحدة في 5 وواحدة في 6،
1: تبارك الرحمن.
0: عندنا بنت صغيرة في الصف الثالث الأساسي.
1: ما شاء الله.
0: هي الحمد لله.
1: زين، ألا يعتبر يعني هذه العناصر الجديدة إضافتها لكم تحدي؟
0: تحدي كبير دكتورة، لأن
1: أها.
0: تعرف أنت إعداد ممثل من البداية ووقوفه على خشبة المسرح، يعني بهذا بحد ذاته يعني تحدي، ويحتاج مخاطرة أيضا
1: صحيح
0: من المخرج ومن الإدارة.
1: بالضبط. نعم
0: ولكن لما رأت الفرقة والمخرج أن هذه العناصر قادرة على أنها توقف أمام الجمهور وتؤدي، فكان التوكل على الله وقلنا خلاص احنا ننفذ العمل، لأن ارتئينا فعلا أنه هذا العمل يستحق أن يراه الجمهور،
1: جميل.
0: ونجح نجاح كبير في الخابورة. ومن ثم جاءت احنا فكرتنا ان نخرج خارج الخابوره، لان هذا شباب صغار طاقات واعده تحتاج الى ان تظهر في خارج الخابوره ويشاهدها الناس بصوره اكبر.
1: بصراحه احييكم على هذا التوجه بانه يتم نقل العمل من مكان الى اخر يستمتع، وأيضا حتى يطلع الجمهور أيضا الجديد على هذه المواهب وهذه القدرات الشبابية، وأيضا على احتوائكم لمختلف الفئات العمرية دون مخاطرة، دون تخوف. فيها صحيح مخاطرة، ولكن يعني عندكم الشجاعة والجراءة حتى يتم احتواء هؤلاء الأفراد من خلال هذا العمل. لكم كل التحية بأمانة أستاذ يحيى، وإن شاء الله إن شاء الله يكون اليوم إن شاء الله راح يستمتع الجمهور مثل ما استمتع مساء أمس بالعمل. عرسية الشيخ
0: بإذن الله، بإذن الله تعالى إن
1: بإذن
0: شاء
1: الله
0: الله.
1: بإذن الله تعالى. كيف تشوف أهمية دعم الجمعية العمانية للمسرح لكم في هذا العمل، وأيضا للفرق المسرحية الأهلية بشكل عام؟
0: طبعا دعم الجمعية العمانية للمسرح دكتورة يعد رافد مهم للحركة المسرحية في السلطنة. الفرق الأهلية تحتاج إلى من يحتضنها ويشجعها،
1: صحيح،
0: تحتاج إلى من يوفر لها فرص المشاركة والتدريب والعرض، وهذا الدعم لا يخدم فرقة بعينها بل يخدم المسرح العماني عموما،
1: صحيح،
0: ويسهم أيضا في استمرارية التجارب المسرحية وصناعة أجيال جديدة من المسرحيين. فكل الشكر والتقدير للجمعية على دعم الفرقة في هذا العمل، وبإذن الله تعالى سيكون هناك تنسيق متواصل بيننا وبين الجمعية في أعمال قادمة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. ماذا عن مسيرة فرقة الخابورة المسرحية؟ كيف يمكن أن نوجزها للجمهور من خلال هذا اللقاء؟
0: مسيرة الفرقة دكتورة، الفرقة كفرقة مسرحية قديمة، يعني أنشئت في عام 1986، وأنا كيحيى الآن رئيس الفرقة بدأت التمثيل في الفرقة في سنة 88،
1: ما شاء الله،
0: لحد تقريبا 2000-2001، ثم توقفت الفرقة تماما عن أي أعمال مسرحية لظروف كثيرة جدا. ولكن جاءت فكرة إعادة الفرقة وإحيائها مرة أخرى في سنة 2019 في نهايتها. في سنة 2020 بدأت الفرقة تستعيد حيويتها ونشاطها، في 2021 لله الحمد الفرقة أخذت على التراخيص اللازمة من الوزارة، ومن ثم انتقلت واستمرت عفوا في نشاطها في على طول هذه السنوات.
1: ما شاء الله،
0: هي الحمد لله رب
1: الحمد
0: العالمين.
1: لله رب العالمين.
0: والفرقة ماضية بإذن الله أن تكون منصة فنية لأبناء الولاية ومحبي المسرح بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. هل هناك مشاريع أخرى تعملوا عليها يعني غير عرسية الشيخ؟
0: أكيد دكتورة، نعم الفرقة لديها طموحات ومشاريع بإذن الله تعالى، سواء كانت تقديم عروض مسرحية جديدة أو تنظيم برامج تدريبية وورش فنية للشباب. الفرقة تؤمن أن المسرح عمل مستمر، وكل تجربة تفتح الباب لتجربة أخرى أكثر نضوج وتطور. يعني دكتورة احنا قبل ما نجهز للعمل المسرحي هذا في شهر ديسمبر 2025 مثل ما ذكرت لك، قبلها حوالي احنا بشهرين او ثلاثة عملنا ورشة إعداد ممثل.
1: جميل.
0: وعملنا محاضرة كورشة، عبارة عن ورشة أيضا عنوانها صقل ننمي الأثر ونبني الصوت من تقديم الدكتورة رقية الوهايدي. أيضا كانت ورشة كيف تواجه الجمهور، سواء كان هذا حضور الورش هذه كان لأعضاء الفرقة أو حتى كان من خارج منتسبي الفرقة في الولاية. فإحنا نحاول إذا ما كان في هناك عرض مسرحي نحاول أن نصنع بصمة ونضع لمسة على أعضاء الفرقة حتى يستمر، وحتى يعني يكون وقوفهم أمام الجمهور ثقتهم في أنفسهم تكون كبيرة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، جهود رامية إلى أهداف وأبعاد مستقبلية رائعة، وإن شاء الله تكلل مساعيكم بكل الخير بإذن الله تعالى. لماذا يجب على الجمهور اليوم أستاذ يحيى ألا يفوت عرض مسرحية عرسية الشيخ في نادي السويق الساعة 8:50؟
0: عرسية الشيخ دكتورة وجمهورنا الكريم ليست مجرد عرض مسرحي، عرسية الشيخ هي تجربة ممتعة تحمل روح التراث العماني وتقدم مواقف قريبة جدا من المجتمع بأسلوب فكاهي كوميدي يجمع بين ما بين الضحك والرسالة. يعني دكتورة لو أن أنا ما أريد أحرق شيء من أحداث المسرحية، ولكن فكرتها الرئيسة هو أن الشيخ أوصى أولاده في ليلة العيد أنهم يصنعوا عرسية. يعني عفوا أنه هو كان قبل بفترة يريد يسافر، طيب أوصى أولاده أنه ليلة العيد مثل ما هو كان متعود يصنع عرسية يوزعها على الأهالي والجيران في القرية، أوصى أولاده أنه يصنعوا العرسية ويوزعوها. طيب لما جاءت ليلة العيد دكتورة كانت هنا المفاجأة الكبيرة، أنه أبناء الشيخ وبناته ما حد منهم يعرف يسوي عرسية. فبالتالي هنا كانت الصدمة، يعني إيش يسووا إيش يسووا، كان يريدوا يجدوا حل.
1: صحيح.
0: أيوة، فلا بد من الخروج من هذا المأزق.
1: نعم.
0: فتبدأ إذن توالي الأحداث بصورة كوميدية وفكاهية في هذا الجانب.
1: أنت حمسنا أستاذ يحيى أن اليوم نحضر نشوف العرض. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله
0: نوجه لكم الدعوة دكتورة وللجمهور الكريم أن يحضر ويستمتع حقيقة بفرجة مسرحية جميلة جدا وأفكار يعني يتم تناولها بصورة بسيطة جدا بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، وهذه أكيد دعوة للجميع، كل من يستمع لنا الآن حاولوا تحضروا عرض مسرحية عرسية الشيخ، وإن شاء الله تستمتعوا بإذن الله. راح تقام في نادي السويق.
0: نادي السويق، نعم، في الساعة 8:50
1: بإذن الله تعالى. إحنا نتقدم لك بكل الشكر والتقدير على يعني على حجم الضغط اللي سوينا لك إياه اليوم إنك تكون معانا في هذا اللقاء، ولكن يعني كان احنا ودنا انه ايضا نعرض للمستمع الكريم بان اليوم في ايضا عمل يستحق المشاهدة ويستحق المتابعة من فرقة الخابورة للمسرح والفنون. وصلنا الى ختام لقائنا معك، نتقدم لك بخالص الشكر والتقدير على هذه الإطلالة الثقافية، ونتمنى التوفيق والنجاح لكم في مسرحية عرسية الشيخ، وتحظى بتفاعل ان شاء الله واعجاب جماهيري كبير. شكرا لك الاستاذ يحيى بن خميس الحسني، رئيس فرقة الخابورة للمسرح والفنون.
0: شكرا دكتورة، لك خالص الشكر والتقدير ولإذاعة الشباب، والشكر أيضا موصول للمستمعين الكرام، وندعوهم حقيقة للاستمتاع بهذا العرض المسرحي لهذه الليلة، وأمسية رائعة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، شكرا لك مجددا وكل التوفيق لكم.
0: شكرا شكرا دكتورة،
1: بارك الله فيك.
0: شكرا، في أمان الله.
1: في أمان الله، مع السلامة.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ورحب بكل من يتابعنا، كل من انضم لنا، كل من في الطريق حاليا تستمعوا لنا، توصلوا إن شاء الله بسلامة، واللي يستمع لنا في العمل، في البيت، وين ما كان، في الانتظار في مكان معين، الله يسعدكم إن شاء الله وتقضوا كل ما تطمحون إليه بسعادة وصحة وسلامة. تحية لكل أيضا من يتواصل معنا على رقم الواتساب برسائله المسائية على رقم 724-442-009، وأيضا كل من يتواصل معنا على منصة إكس على العنوان آت شباب راديو عمان. أهلا وسهلا بالجميع. في رسالة من أبو منصور البلوشي يقول: مساء الخير، جمعة مباركة لطاقم برنامج سينما ومسرح ولجميع المستمعين. سلام صيرة. سلام من أبو منصور البلوشي. شكرا لك يا أبو منصور على التواصل والتقاطة رائعة منك. كذلك في رسالة من ناصر محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، يقول: مساء الخير والإحساس والطيبة لكم جميعا متابعيني، وتحية لكل طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء، تحية لكم من مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي. شكرا لك أخوي ناصر، بارك الله فيك، وأيضا هذه أجمل التحايا إحنا نبعثها لك من برنامجنا سينما ومسرح. في رسالة كذلك من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير جنان وعمار البلوشي، أسعد الله مساكم بكل خير ونور وطيب ورضا، جمعة مباركة عليكم وعلى جميع المسلمين، مساء سينما ومسرح، جمعتك طيبة يا أم ناصر، وشكرا لك على المشاركة، وأيضا سجلنا حضورك في حلقة اليوم. وكذلك من المشاركين معانا جميل السعدي، وما شاء الله على متابعاته الأسبوعية، يقول جميل في رسالته: مساء الخير وإجازة سعيدة للجميع إن شاء الله هذا الويكند، وقع الاختيار على الفيلم المصري كراش، قلنا نغير عن الرعب والدم. ما شاء الله عليك يا جميل، ونتمنى لك إن شاء الله متابعة شيقة لفيلم كراش. وفيلم كراش أكيد من الأعمال الرومانسية والدرامية اللي رح نتحدث إن شاء الله عنها في هذه الفقرة، فقرة أفلام الأسبوع.
1: أفلام الأسبوع.
0: وفي هذه المحطة مستمعينا نستعرض الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية بشكل أسبوعي، جديد الأفلام والأفلام التي لازالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية، ونبدأها بالفيلم العربي كراش اللي اقترحه جميل وراح يشوفه اليوم بعيدا عن أفلام الرعب والدم. جميل، الفيلم كراش هو فيلم مصري رومانسي يتحدث عن عمر، وهذا عمر هو محاسب في الثلاثينيات من عمره، يتسم بالخجل والتمسك بالتقاليد القديمة، ويعيش مع خاله فؤاد، هذا الرجل العازب الجذاب وصاحب الشخصية المنطلقة. تتغير حياة عمر لما يدخل خاله فؤاد في شركة مع فتاة اسمها مي. مي تريد تسوق لمنتجعها السياحي، وفي الوقت نفسه يحاول يقرب بينهم، الخال يقرب بين الاثنين، لكن في نفس الوقت يظهر حبيب مي السابق، وأيضا تتدخل والدتها في المواضيع، فتنقلب قصة أو خطة الحب إلى سلسلة من المواقف الكوميدية الغير متوقعة. فيلم الكراش من بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، حسن أبو الروس، مريم الجندي، والإخراج محمود كريم. أما التأليف للؤي السيد، هذا العمل يجمع بين الكوميديا والرومانسية والمواقف الاجتماعية الخفيفة بعنوان كراش، معروض في صالات سينما سلطنة عمان هذا الأسبوع.
2: القفل ده مش مقدر نفسه
3: عمر
4: رهيب،
3: بيحط خمس خمسات
4: بطل في البوكس ده، واخد الحزام الأسود.
5: لا ان شاء الله هنعمل شغل نظيف ويعجب حضرتك يا فندم.
6: هو ليه محسسني انه جاي ياخد المكان والشين؟
7: صافي نقاش بيتكلم.
8: انت بتكرش على ناي
9: عمر على قطه.
10: يلا نرقص،
6: حد ويرد بشكل يا مامي؟
5: بزمتك انا شلح في خالي؟
4: انت ايه اللي تعرفه ده؟
6: تحسيه كده خارج من فيلم ابيض واسود.
4: اسمع كلامي وهي هتقع في دبدبي.
5: تصدق بالله فوقش دبدبي مش مصدقين.
4: اول مره الاقي البصه دي في عينيك.
5: من يوم ما شفتك ما بقتش عايز اشوف اي حد تاني غيرك.
6: ايه
5: زي الحب من اول نظره ملوش تفسير.
1: القلب بيعشق الروح، والروح لما تبقى جميله كل التفاصيل بعد كده بتبقى جميله.
2: حاجه كده بتخطفها. هو ده الكراش.
3: طب ما تتجوزيني بقى.
7: ماي هو في حد تاني
5: اختارتك؟
8: هو انت مش كان عاجبك؟
6: وانا غيرت رايي.
5: انا اعمل اي حاجه في الدنيا عشان بحبك.
7: ما ينفعش حد يشوفنا مع بعض.
4: لو حبيتك هتشوفك اجمل راجل في الكون.
8: بس انتوا شخصياتكم مختلفه تماما.
5: ما تقدرش تحط في دماغي احلام مش هتتحقق. وبعدين اقع على دور رقبتي.
6: تصبح على خير.
4: وانت من اهله.
6: ماشي.
4: باي.
9: افلام الاسبوع.
0: ومن الفيلم العربي بعنوان كراش ننتقل إلى فيلم أجنبي جديد في صالات السينما هذا الأسبوع بعنوان ديسكلوجر دي. هذا العمل من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، تصل مدته إلى 154 دقيقة. فيلم خيال علمي يتحدث عن قصة مذيعة أحوال جوية مختصة في نظريات المؤامرة، فتنطلق في مهمة لكشف وجود حياة فضائية أمام العالم. الفيلم ديسكلوجر داي من تأليف ديفيد كويب ومن قصة سيلبرغ ومن بطولة جوش أوكونور وإيف هيسون وإميلي بلانت وكولمان ديمينغو ووايت راسل. هذا الفيلم شهير للمخرج ستيفن سبيرغ، يعتبر انطلاقة قوية لمبيعات التذاكر في الشباك العالمي، والفيلم يتجه إلى إيرادات قوية فيخليه أمام تحديات كبيرة ومنافسة أمام الأفلام اللي موجودة في العشر المراكز الأولى في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس، لأنه يعتبر من أبرز المشاريع السينمائية هذا العام، وخصوصا أنه يأتي من أكثر المخرجين تأثيرا في تاريخ السينما العالمية، المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي بهذا العمل اللي ننتظر أنه يتصدر ربما خلال الأسبوع القادم شباك التذاكر العالمي، يكون في أحد المراكز العشر الأولى. الفيلم متاح للمشاهدة لكم مستمعينا هذا الأسبوع بعنوان Disclosure Day لكل محبي أفلام خيال العلمي.
10: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
11: What did you steal?
10: Secrets. People have a right to know the truth. This is a story about us. All of us.
11: Good morning, Kansas City.
10: Up against the most extraordinary event in human history.
11: What's happening to me? I'm frightened out of my wits.
10: You don't need to be. You have someone else.
11: Daniel Kellner.
10: Who is this?
11: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
12: The human race cannot accept what we know. We need to stop it any way we can.
10: What am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? This semi-9-year cover-up of the truth has to end.
13: We're interrupting our coverage.
10: How will disclosure change us? I believe for the better. It will remind us of our capacity for empathy and that there is something bigger out there than just ourselves.
14: The only way to know your purpose is to go back to where it all began.
10: I know you.
11: I
15: you do? What happened to us?
16: I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know
17: they're coming?
16: All of this is true.
9: أفلام الأسبوع.
0: ومن أفلام الأسبوع مستمعينا فيلم Masters of the Universe. هذا العمل متاح للمشاهدة منذ الأسبوع الماضي ولا زالت عروضه مستمرة من أفلام الخيال العلمي تصل مدته إلى 132 دقيقة من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية. وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعيش على الأرض يكتشف إرث سري بأنه أمير لكوكب فضائي، فتدفعه الحقيقة إلى خوض مواجهة مصيرية مع شرير في محاولة استعادة سيف سحري وحماية مملكته. وتجمع القصة بين الخيال العلمي والمغامرة مع صراع بين الخير والشر. يتولى الإخراج فيه ترافيس نايت مهمة الإخراج، وفي السيناريو كريس باتر، والفيلم يضم نخبة من النجوم العالميين أبرزهم مورينا باكارين وإدريس ألبا وجاريد ليوتو وكريستين ويغ، أيضا إليسون باري ونيكولاس غالاتين. وهناك تنوع كبير في هذا العمل، أيضا يعتبر واحد من أكبر الإنتاجات السينمائية هذا العام. ميزانيته تجاوزت 170 مليون دولار. فالأسبوع الماضي كانت افتتاحيته متواضعة، فيخلي فريق العمل تحت الضغط، ولأنه لازم يحاول على الأقل أنه يعوض تكاليف الإنتاج والتسويق. هذا العمل يراهن على قوة العلامة التجارية لماسترز أوف يونيفرس وشعبيتها لدى الجمهور، وعسى تكون المؤشرات تعكس الزخم المتوقع لهذا العمل. هو متاح للمشاهدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية بعنوان Masters of the Universe.
18: When you hold the magic sword, what do you say?
19: By the power of Grayskull.
18: Go on.
20: I have the power!
18: Now you're ready.
21: It seems the prodigal prince has returned.
22: I am a devil. I mean to be a god.
23: What am I supposed to do?
18: You are he who will restore peace to Eternia.
23: Skeletor took my family, and he destroyed our world.
24: I'm gonna fight for it.
20: He's coming!
23: Mechanic. Ram Man.
25: Hell yeah!
23: And you, Fisto!
20: Mr. Allen!
23: It's Adam, dude!
25: Hey, put your neck away.
21: Let me show you what real power looks like.
23: The time for talk is over.
9: أفلام الأسبوع.
0: ومن أفلام الجديدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية فيلم باور بالد. هذا الفيلم من إنتاج أيرلندا ومدته 98 دقيقة. فيلم موسيقي استعراضي. يتناول الفيلم قصة تريك، مغني حفلات زفاف اللي فقد بريقه، وأيضا معاه داني نجم فرقة غنائية سابق ابتعد عن الأضواء. تجمعهم الصدفة في لقاء موسيقي خلال جلسة عزف ليلي الحقيقية تعيد فتح باب الطموح والاعتراف. فيحاول داني أو يحول داني أغنية ريك إلى نجاح كبير، يقرر لاستعادة المكان اللي يؤمن أنه يستحقها في قصة كوميدية مؤثرة عن الطموح والإبداع والفرص الثانية. يشارك في بطولة هذا العمل كل من بول رود ونيك جوناس وبيتر ماكدونالد ومارسيليا بلونيكت وروري كينان وميث ماكرين. يتولى مهمة الإخراج جوني كارني والكتابة بيتر ماكدونالد. هذا العمل يجمع مثل ما ذكرت لكم الكوميديا والموسيقى والمشاعر الإنسانية بعنوان Power a Ballad.
1: So where do you guys see yourselves in 20 years time?
2: Madison Square Garden.
3: Gary and Gene, congratulations.
7: Come on, girls, you're gonna be late.
8: We still got it, baby.
17: Guess who's gonna be at this wedding?
26: Danny Wilson, the childhood friend of the groom's. Come
27: on! You guys sound great.
28: Rick, I want to show you something.
29: I mean, it's okay. Jesus Christ.
28: I gotta present my label with some new material.
30: We are here. We are drinking.
31: Let's write a boy band song right now.

0: you.
1: Yeah, I like that.
0: Cause every song I ever wrote in my life is about you.
2: So good.
3: The former boy band star back with his new single.
4: You don't recognize it?
5: Should I?
6: Great tune. Big hit.
4: I wrote it.
5: Are we gonna be rich?
6: Don't call my office again.
4: He's stolen your song, but you've no recording of it, and no one, including your own bandmates, has ever heard it.
0: It's about you.
5: Who is it about?
7: It's about you, of course.
5: We got robbed. What are you gonna do?
8: Time for a little payback.
9: Big time. What about me, Mado? I can't just leave her here.
10: You're really killing the momentum.
7: What do you want, Rick?
11: The truth.
9: When will the violence be starting?
12: What violence?
13: Fucker!
11: You seemed real.
7: I am real.
9: Are you?
14: أفلام الأسبوع.
15: ومن أفلام بوليوود الجديدة هذا الأسبوع فيلم بعنوان ماين فاباس أوغانغا للهند، تصل مدته إلى 175 دقيقة. فيلم كوميدي يتحدث عن قصة حب وحنين وانتماء في زمن الهجرة خلال فترة التقسيم في الهند. يتحدث عن الذكريات والعواطف المتعلقة بالوطن والأهل، يتكلم عن الماضي والهوية والإنسان وقوته في الاستمرار. هذا الفيلم من تأليف وإخراج امتياز علي، ومن بطولة ديليجيت دوسانجي، نصر الدين شاه، مانيش شاه دوهاري، سياني جوبتا، هوني سينغ، مجموعة من النجوم في هذا العمل بعنوان ماين فاباس أوغانغا.
16: Adolf Hitler nu jaanga
7: Adolf Hitler ha ji
16: wo bhi march ka hai marshal
17: wo mere actually dada ji death bed pe pata nahi bar bar uth jate hain aur kehte hain mujhe sargoda jana aur aap sabko pata hai ki sargoda to hai
18: border ke us side

0: कहाँ है मैच?
1: चांद पे।
0: चांद पे मैच है? अच्छा मून पे है, ठीक है।
1: गए रहो कभी मून?
0: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
2: क्या हुआ? सांसें तेज है, हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा था?
3: पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा।
2: मगर हमारी शादी हो गई तो फिर भी नहीं करेंगे ऐसा?
4: हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन जब साथ
3: जिया। मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा जिया।
2: नज़्म शायर की जुबानी अच्छी लगती है।
5: शहर है, लोग हैं, भीड़ है, काम है।
0: जा यहां से। मैं नहीं जा रहा, कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है, नए मुल्क में, कैसे बता?
5: मैं भी हूं, वो नहीं, वो
2: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गए।
0: लगता है कुछ पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
6: समझ में कैसे आएंगी?
7: الفن السابع وابو الفنون.
8: الفن السابع وابو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان وغيرها من المؤثرات التي دائما تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهما أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم في السينما والمسرح.
2: أهلا بكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وتحية لكل من يتابعنا أينما كنتم، في الطريق، في العمل، في المنزل، في أماكن الانتظار. ربي يعطيكم العافية، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين بما نقدمه لكم في برنامج سينما ومسرح. وتحية أيضا للمتواصلين معنا بصمت، وأيضا للي يبعثوا لنا رسائل على الواتساب على الرقم 7 2 4 4 2 0 0 9. أكرر الرقم لكل من حاب أنه يشاركنا برسالة مسائية أو باقتراح لأسماء أفلام أو عروض مسرحية ممكن متابعتها خلال هذا الأسبوع، متاحة للمشاهدة عبر المنصات المختلفة من خلال رقم الواتساب اللي هو 7 2 4 4 2 0 0 9، وعلى منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. تحية كذلك لي أصدقاء الإذاعة اللي بعثوا لنا عدة رسائل، منهم ناصر محمد الزيادي بعث لنا يقول تحية لطاقم البرنامج، وإحنا مستمتعين بهذه الأجواء الطبيعية ومقتطفات من مشاركتنا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية. اليوم نظمنا رياضة المشي بين الأشجار والمياه والبساتين والنخيل والمواقع الأثرية فترة الصباحية مع بعض الأعضاء في الفريق، ونقول العقل السليم في الجسم السليم والرياضة مفيدة للجسم، ودمتم سالمين. بارك الله فيكم وفي مبادراتكم أخي ناصر، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وشكرا لك على المشاركة. كذلك تحية لي كذلك لي أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، يقول مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير جنان والمخرج المتميز، مساء النور لك أخي أحمد، وتحياتنا لصهيب ومحمد، ربي يحفظهم لك يا أبو صهيب. كذلك شكرا لصاحب الرسالة اللي بعث لنا صورة كذا عيون فيهم قلب على شعار البرنامج، شكرا لك أخي على المشاركة، كنت أحب يعني يكون اسمك معانا. أتمنى بس لو تبعث لنا اسمك في نهاية الرسالة اللي تبعثها دوما، بارك الله فيك وشكرا لمشاركتك. مستمعين نروح لمحطة قادمة وهي محطة متابعة أسبوعية نتعرف فيها أكثر على الفيلم الوثائقي الكتابات العمانية القديمة.
7: متابعة أسبوعية.
2: حياكم الله مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وفي هذه المتابعة نقترب من أحد الأعمال الوثائقية اللي تستحضر جانب مهم من تاريخ عمان وحضارتها العريقة، نقترب أكثر من فيلم الكتابات العمانية القديمة اللي عرض ضمن فعاليات الأربعاء السينمائي بالجمعية العمانية للسينما. هذا الفيلم اللي ياخذنا في رحلة عبر الزمن لاكتشاف النقوش والكتابات اللي تركها الأجداد على الصخور والجبال والمواقع الأثرية اللي تبقى شاهدة على حياة الإنسان العماني وتواصله الحضاري عبر العصور من خلال لغة سينمائية وثائقية. يفتح هذا الفيلم نافذة على أرث ثقافي وتاريخي يستحق التأمل وتتعرف عليه الأجيال الحالية والقادمة بإذن الله تعالى. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف مخرج الفيلم الوثائقي الأستاذ محمد بن خليفة الراسبي، نتعرف على تفاصيل فيلم الكتابات العمانية القديمة، فكرته وأهميته في توثيق هذا الجانب من تاريخ عمان. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد الراسبي معنا في برنامج سينما ومسرح.
9: أهلا وسهلا الدكتورة جنان، وشكرا على الاستضافة في البرنامج، وطبعا هذا البرنامج هو لرفد السينما والمسرح بكل جديد، كذلك الشكر موصول على إلى المخرج عمار البلوشي.
2: بارك الله فيك أستاذ محمد، وسعيدين جدا بتقبلك الدعوة لهذا اللقاء، ونبارك لك هذا العمل الجديد الوثائقي بعنوان كتابات عمانية قديمة. حدثنا أكثر كيف جاءت فكرة توغلك في هذا الموضوع وإنتاج فيلم بعنوان كتابات عمانية القديمة.
9: بالنسبة للفيلم الكتابات العمانية القديمة، بما يحتويه من هذه الفكرة، مثل عادة في السينما نبحث عن الأفكار، والأفكار الجديدة نطلب لكل مخرج كثير الأفكار، ولكن الأفكار اللي هي غير يعني غير مستهلكة أو غير يعني لم يتم التطرق إليها، هذه نحن مطلبنا كمخرجين. بالنسبة لنا نحن كطاقم، نحن أنتجنا العديد من الأفلام السينمائية، حصلت بعض الأفلام هذه على الجوائز، ولكن عاد آثرنا بفكرة جديدة لتطرق على هذا الفيلم اللي هي كتابات العمانية القديمة.
2: جميل، إيش اللي جذبك لهذا الموضوع؟ يعني أتوقع موضوع يحتاج له حد كذا متخصص في التاريخ في الجيولوجيا، إيش اللي خلاك تبحث وراء هذا الموضوع تحديدا؟
9: بالنسبة لهذه الفكرة نحن استعنا ببعض الباحثين العمانيين في هذا الجانب، وارتئينا للحديث عن مرحلة ما قبل، يعني من التاريخ الأول للعماني، تاريخ يعني ما قبل الإسلام أو ما قبل التاريخ الميلادي. فارتئينا أن نبحث عن هذه الفكرة اللي هي الكتابات العمانية القديمة لما قبل أن يتم ترويض الإنسان للحيوان، ما قبل يعني سيرة الإنسان الأول أو الحلقة المفقودة من تاريخ عمان.
2: نعم.
9: في ذاك الزمن.
2: نعم. خبرني أكثر عن الفيلم أستاذ محمد الراس، بالرسالة اللي حبيت توصلها للمشاهد لهذا العمل الكتابات العمانية القديمة.
9: والله من الرسالة الأساسية اللي نحن آثرنا أنه يعني نشتغل عليها في هذا الفيلم, أن الإنسان العماني الأول أو الكتابات العمانية هذه تحتاج بحوث وتحتاج دراسات وتحتاج أيضا أفلام أخرى نتبع فيها. فالآن نحن عندنا الكتابات العمانية القديمة وهذا الفيلم, ولكن الكتابات العمانية القديمة تحتاج أن أيضا أشخاص يسلطوا الضوء عليها. الوزارة ما مقصرة وكذلك المخرجين ما مقصرين, ولكن أيضا نحتاج جهد أكبر, تركيز عليها أكبر, استكشافها. عمان تضم العديد من الكتابات العمانية القديمة. عندنا في سلطنة عمان من الأزل عندنا نوعين, عندنا نقوش قديمة وعندنا كتابات عمانية قديمة. فنحن آثرنا أو ركزنا على الكتابات العمانية القديمة, والكتابات العمانية القديمة قليل يتم التركيز عليها.
2: صحيح,
9: والحمد لله يعني طلعنا بهذا الفيلم.
2: جميل جدا. ليش يعني من وجهة نظرك تشوف أن توثيق الكتابات القديمة مهم للجيل الحالي وأيضا للأجيال القادمة؟
9: توثيق الكتابات العمانية القديمة لأن تحتاج دراسات فيها. نحن الآن ركزنا عليها, ولكن إيش اللي تحمله هذه؟ هذه تحتاج يعني دراسات كبيرة. لا أخفيك, في هذا الفيلم إلى الآن كمثال لمخرج ما قدرت أتعمق بشكل كبير في ماذا تقول هذه الكتابات الآن, إيش معناها, إيش اللي تحتويه. هذه مش كتابات عادية, يعني كتابات لم نستطع يعني نفك حروفها هذه كمثال يعني.
2: صحيح,
9: فنحتاج فيها تركيز أكثر. ليش؟ عشان نطلع بالنتائج المستقبلية. أكيد هذه يعني تحتوي على أشياء كثيرة. إذا ركزنا على الفيلم, هذا الفيلم فيه ترابط ما بين الكتابات العمانية في الشمال والكتابات العمانية في الجنوب. يعني الجنوب مثلا في صلالة, وهذه أيضا لقيناها هنا في بعض المناطق العمانية اللي هي من ضمنها ولاية القابل. هذه رموز متشابهة إذا ركزنا عليها. وصلنا إلى أمريكا, هذه الكتابات أيضا موجودة في أمريكا والهم مستكشفين. فلذلك هذه الكتابات لها ما يقول لها قراءات, هذه الحروف اللي يعني لها نتائج مش جاية كذا يعني.
2: نعم. كم استغرق وقت التحضير لهذا العمل والاشتغال عليه؟
9: والله استغرق التحضير تقريبا يمكن فوق السنة أو أكثر. ليش؟ لأن احنا نتكلم عن الآثار, نتكلم عن التاريخ. طبعا هذه بمعية الأستاذ فهد الحجري, الباحث فهد الحجري, نقدم له أجمل تحية اللي هو قام بالتركيز على هذه الفكرة أو لملمت هذه الأفكار اللي هي في العمانات في الكتابات العمانية القديمة.
2: نعم.
9: كذلك نشكر الباحثين اللي هم علي الشحري والمرحوم له خميس العدوي والدكتور حمود الدغيشي ويونس النعماني. هذا الفيلم جزء من بعض الأجزاء اللي تحدث عن التاريخ العماني القديم. فأخذت مدة كبيرة, ولكن بما تحمله من إنتاج يعني تحتاج تركيز كبير يعني.
2: نعم, نوجه التحية طبعا لكل الكتاب والأدباء وأيضا الباحثين اللي ساهموا معكم في هذا العمل الكتابات العمانية القديمة. وأكيد هناك في مصادر علمية وأكاديمية اعتمدوا عليها في مد المعلومة والبيانات اللي تسهم في إنتاج هذا العمل بالصورة المناسبة. هل استعنتوا بمتخصصين في الآثار أو في اللغات القديمة أثناء إعداد الفيلم؟
9: نعم, استعنا ببعض البحوث اللي أقاموا فيها الأكاديميين والباحثين من الخارج اللي زاروا عمان وقاموا بالتركيز على هذه الكتابات. كذلك استعنا بالباحثين العمانيين سواء من جامعة سلطان قابوس, فكان عندنا نريد نطلع يعني بالمعلومة الحقيقية اللي هي لهذه الكتابات, أهميتها, عمرها, الدلالات اللي تحتويها.
2: جميل. إيش اللي أدهشك وأنت يعني قاعد تصور هذا العمل؟ في معلومة, في شيء ما كنت تعرفه وفاجأك أثناء رحلة البحث والتصوير؟
9: اللي أدهشني في هذه المعلومة أن سلطنة عمان تترابط في هذه الكتابات. مثل ما ذكرنا نحن هذه الكتابات لقيناها في محافظة ظفار، وهذه الكتابات لقيناها في ولاية القابل، المسافة بين محافظة ظفار وولاية القابل أكثر عن 1200 كيلو، وكذلك تحتاج بحث أيضا في الولايات العمانية، فهناك ترابط كبير بين هذه الكتابات العمانية القديمة. أيضا هذه الكتابات لقينا من مثلها في أمريكا، وهذه أيضا لها دلالات، دلالات كبيرة، وبما أنها إذا كانت في أمريكا معناها في الدول المجاورة لأمريكا وفي داخل أمريكا في عدة أماكن، فهذا ترابط كبير يعني.
2: صحيح. طيب ما أبرز التحديات اللي واجهتكم لما كنتوا تصوروا الفيلم وتوثقوا المعلومات التاريخية اللي فيه؟ يعني هل بسهولة كان موضوع الإنتاج هذا العمل الكتابات العمانية القديمة؟
9: طبعا ليست بتلك السهولة، هذه تحتاج باحثين وتحتاج طاقم إخراجي متمكن. السبب لأن نحن نتكلم عن صورة عمرها آلاف السنوات وبعدين عاد نسرد عليها، فإذا جينا حن وتابعنا الفيلم على صورة واحدة الإنسان أو المتابع أو المشاهد يمل، فلازم نحن يكون عندنا تنويع في التصوير، ولكن نرجع للنقطة الأساسية اللي هي عبارة عن صورة. كيف أنت تتنوع؟ خذيتها من اليمين، خذيتها من اليسار، وركز عليها وركز على الباحث وركز على ال... فلذلك الترابط اللي في هذه في هذا الفيلم هو اللي كان الأصعب عندنا.
2: صحيح.
9: نتحدث عن صور وكتاب وبعدين يعني وهذه نقش وما أدري، فكان تحدي عندنا كبير كيف نجعل المشاهد لا يمل.
2: رائع جدا اهتمامكم بأيضا الجمهور والمتابع، خصوصا أنه فيلم وثائقي فهناك الكثير من المعلومات والزخم اللي ممكن يطلع عليه الجمهور، ولكن بطريقة احترافية سينمائية جذابة. ماذا عن ردود فعل الجمهور؟ يعني كان هذا تقريبا العرض الأول لفيلم الكتابات العمانية القديمة ضمن فعاليات الأربعاء السينمائي بالجمعية العمانية للسينما، خبرني عن الجمهور المشاهد وأيضا رأي النقاد بعد عرض الفيلم.
9: بالنسبة للجمهور المشاهد أنا برجع أيضا للتحدي الآخر اللي واجهناه في هذا الفيلم. نحن نتحدث عن كمية معلومات أو معلومات يعني لا تحتمل، يعني لا يعني نبحث عن المعلومة الحقيقية.
2: صحيح.
9: فالآن لما نتكلم عن التاريخ ونتكلم عن الكتابات هذه نحتاج معلومات حقيقية لا تحتمل التأويل. وهذا أيضا البحث عن المعلومة أو التركيز على هذه المعلومة يحتاج منا

0: او الابتعاد عنه. ليش؟ لانه ما يبغى يدخل في هذه في حقيقه المعلومات يعني.
1: بالضبط. بالنسبه لك هذا العمل ايش اللي اضاف لك اياه على المستوى الشخصي والمهني؟
0: بالنسبه لهذا اللي اضاف لي اياه، لا اصلي هذا العمل نحن من ما جاءت الفكره آثرنا أن هذه الأفكار فيها صعوبة وتحتاج دراسات مستقبلية. اليوم هذا الفيلم إذا تابعناه راح يتابعوه العديد من الناس المهتمين في هذا الجانب، مادة علمية بحتة. اليوم الجامعات راح تستفيد منه، اليوم الباحثين راح يستفيدوا منه، اليوم المتابعين من سواء من داخل عمان أو الخارج راح يستفيدوا منه، الدول المجاورة. أيوة أستاذة.
1: نعم معك.
0: كذلك الباحثين اللي هم الدول المجاورة أيضا راح تستفيد منها. هناك كتابات عمانية في سلطنة عمان، هل موجودة حين معانا هذه كتابات عمانية أيضا موجودة مثلا في أمريكا وفي الدول؟ هل في ترابط بين هذه الكتابات؟ هل في شيء؟ لذلك راح يرجعوا لها الطلبة والأكاديميين في الدول الأخرى المجاورة. بالضبط يعني.
1: نعم. بالنسبة للمشاريع القادمة لك أستاذ محمد الراسبي، مشاريع طبعا كبيرة ما شاء الله، يعني كل مرة تتناول جانب معين. عندنا يعني كان أيضا من الأعمال اللي شاركت فيها أفلام وثائقية أخرى تناولت الآثار التراث والثقافة والآثار العمانية. خبرنا عن خطتك القادمة إن شاء الله في لفيلم الكتابات العمانية القديمة أو لمشاريع قادمة إن شاء الله.
0: عندنا بعض المشاريع، ولكن نحن نحتاج على البحث عن الفكرة الرئيسية وتسهيلها للمتابعين. فعندنا بعض الأفكار في التراث وراح إن شاء الله يكملها في المستقبل. كذلك عندنا تركيز عن بعض الاستكشافات العمانية، هناك العديد من الاستكشافات العمانية ولكن تحتاج أن ندرسها أكثر. نتأنى ليش؟ لأنها مشاريع الأفلام اليوم صارت مش الشيء العادي الإنسان بينتج على طول يعني، فصار فيها نجاح بما وصل إليه يعني مثلا المخرجين أو الطاقم وإلى الأشياء. فنبحث عن الأفكار اللي هي القوية ونتأنى فيها، ما نستعجل فيها يعني.
1: نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وحابة أستمع منك كذا رسالة للشباب اللي حابين يدخلوا في صناعة الأفلام الوثائقية، إيش ممكن تقدم لهم من النصيحة أو كرسالة منك كمخرج سينمائي أستاذ محمد الراسبي؟
0: مؤخرا أيضا يعني تم اكتشاف العديد من الكتابات والنقوش. قبل أسبوعين أنا طالعتني بعض النقوش اللي هي في القنوات العالمية الثانية في عمان أيضا يعني كمثال، وتحدثوا عنها كمثال اللي هي أسد وعلى جانبه لا إنسان وعلى على يمينه أسد وعلى يساره أسد، هذه أيضا موجودات في في في في العراق يعني. فالأفكار كثير والنقوش كثير وهذه كلها دلالات. عندنا بعض الصور اللي حين تطرقنا عليها في فيلمنا القادم اللي هو عن الوعل، وكذلك اكتشفنا أن في رسمات كثيرة للوعل ورسمات يعني نقوش للوعل ونقوش أيضا نخل فوق الوعل، وهذه دلالة على الماء أو دلالة على شيء. فعندنا بعض الكتابات يعني وبعض النقوش هذه أيضا المخرجين يريد يتطرقوا إليها يعني ويركزوا عليها، لأن اكتشافات كثيرة في عمان المترامية الأطراف.
1: نعم. تحياتنا لك أستاذ محمد بن خليفة الراسمي مخرج فيلم الكتابات العمانية القديمة، سعدنا جدا بالتواصل معك في محطة متابعة أسبوعية، ونتمنى لك كل التوفيق في أعمالك القادمة بإذن الله تعالى.
0: تحياتي لكم دكتورة جنان، ونعيد الشكر إلى طاقم العمل برئاسة الباحث فهد الحجري وكذلك ضيوف الفيلم اللي ذكرناهم في السابق. شكرا لكم.
1: بارك الله فيك وشكرا لك على هذه المساحة، وإن شاء الله في انتظار أعمالك القادمة، وأيضا نتمنى النجاح لهذا العمل فيلم الكتابات العمانية القديمة في مشاركاته سواء كانت المحلية أو الدولية وحصد جوائز بإذن الله تعالى في منصات التتويج.
0: آمين يا رب العالمين، وشكرا لك.

0: طبعا اليوم كان استفتاح للأربعاء السينمائي بفيلم الكتابات العمانية القديمة، وهو فيلم وثائقي. أنا قراءتي قدمتها عن الفيلم كانطباع، يعني بدون دخول في التفاصيل النقد الفني البحت، لكن الفيلم يعني كان فيلم بسيط، فيلم يعني أخذنا في رحلة في بعض الكتابات المنقوشة في جبال عمان من شرق عمان ومن محافظة الظفار في الجنوب. وهذا يعني الحضور أيضا كان حضور نخبوي جميل من صناع الأفلام العمانية، وكانت فرصة بالنسبة لي أن أنا أقدم رؤية عن هذا الفيلم، وأتمنى إن شاء الله تتكرر هذا في المستقبل يا رب.
1: بصراحة كان حضور رائع تشرفتني فيه، بالإضافة إلى قراءة الأستاذ أحمد الحضري لفيلم الكتابات العمانية القديمة وبإدارة الدكتور حميد العامري. طبعا الأربعاء السينمائي وقراءة هذا الفيلم يعني جاءت إضافة لما هو يحتوي هذا الفيلم. هذا الفيلم يركز على الكتابات العمانية القديمة.
2: إذا مستمعينا، كانت هذه متابعتنا لهذا الأسبوع حول الفيلم الوثائقي العماني الكتابات العمانية القديمة، الذي تناول تاريخ عمان وحضارتها العريقة في رحلة عبر الزمان، اكتشاف للنقوش والكتابات التي تركها الأجداد على الصخور والجبال وفي المواقع الأثرية، لتؤكد على حياة الإنسان العماني وتواصله الحضاري عبر العصور بلغة سينمائية جميلة، وأيضا تحمل التأمل، وأيضا حتى تكون نموذج لتعريف الأجيال الحالية والقادمة بهذه الكتابات القديمة. كان معنا للحديث عن ذلك مخرج العمل محمد بن خليفة الراسبي، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق في أعماله القادمة. تحية لكم مستمعينا وكل من تواصل معنا في محطاتنا المختلفة. هذه رسالة من أحد أصدقاء البرنامج، يقول: تحية إلى زوجتي أم غادة من أبو غادة من صحراء عمان، يقول: بعد طول الغياب راجع لكم وهي تسمعكم، تحية لكم أبو غادة وأم غادة، وشكرا لكم على المتابعة. شكرا أيضا لكل من تواصل معنا في حلقة اليوم، سواء بالاستماع أو بالتواصل بالرسائل على الواتساب. وبهذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، ونأمل أن نكون خفيفين عليكم في محطاتنا المختلفة وبما قدمناه من متابعات عدة في حلقة اليوم. ندعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والسيدة الجليلة عهد البوسعيدية بخير وعافية. نلقاكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت من 5 وحتى 7 مساء بتوقيت سلطنة عمان. كنت معكم في الإعداد والتقديم دكتورة جنان مهدي آل عيسى، وفي الإخراج هذه تحيات عمار بن خالد بلوشي، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيوني ديل موندو أرجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: أحمد السعدي تعرفه؟ تكلم عليك.
5: عليك وعلي السلام.
4: تعرفه؟
5: تعرف أحمد؟
4: يقول لك وين زمانك تلعب فوق البحر.
5: يقول لي أنا
4: ما أعرف أي بحر.
5: زين. يحيدك صوب الجبال.
4: ما أعرف يا أخي. أنا وشو وداني على البحر؟ ويقول صادق في الحواير. يعني أنت نجم مستوى هناك كلهم ما يعرف يعني مساكين وهذا وأنت طايح مستوى فيها رونالدو.
6: هكذا الأكشن، هكذا الدراما، هكذا المشهد، هكذا الجنون. يوما من ايام الحدث حسين فنجان البطوله يهويهم يا حسين فنجان البطوله.
4: صادق ميوله مصري مصري مصري زملكاوي.
5: وانت اهلاوي؟
4: احنا المقاولون مقاولون العرب.
5: يا سلام عليك
6: حسين يا اخي حسين يا اخي يا اخي حسين يا اخي. الله على فنجان البطوله حسين.
5: مو تدور مو مضيع.
7: بدينا
5: ها
7: بدينا لا
5: اشوف اوراق وايد اليوم
7: بدينا محمد شملي بدينا يعني ندخل. تفضل يا اخ محمد.
5: محمد من محمد
7: الاخ صادق تفضل.
5: مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجنا مونديال 2026 من اذاعه الشباب من سلطنه عمان، اطلالتنا الثالثه واليوم الثاني طبعا في مونديال امريكا وكندا والمكسيك. وهات اوراقك.
7: انا مستغرب انت لي. السلام عليكم اول شيء. انت لي اخذ انت تغيب توقعات المستمعين الجمهور بخبرهم ترى يعني انت كل يوم تغيب توقعات.
5: انا ما غيب
7: نجلس ندورها.
5: انا مخلي لك هناك مندوس وقايل لك الاوراق من
7: بس المفتاح من... المفتاح ما حصل. وين المفتاح؟
5: هذه سالفه المفتاح. لا تعطي المفاتيح لأنه ضيع مفاتيح.
7: حياك الله صادق يا مرحبا. طبعا بدينا البطولة خلاص شفنا مباراتين.
5: نعم
7: شفنا مباراتين
5: مباراتين وثلاث ثلاث حالات طرد.
7: ثلاث حالات طرد في أول مباراة
5: بداية جيدة يعني.
7: وشفنا فوزين ما في تعادل ما في مباريات سلبية
5: فيها خمسة أهداف فيها بداية جيدة حلوة. يعني يمكن في نعم. في مزيد من الأهداف قادمة.
7: نعم بصراحة عجبتني مباراة كوريا والتشيك خاصة الشوط الثاني صراحة مباراة حلوة يعني بعد ما شوية مباراة المكسيك بطبيعة المباريات الافتتاحية مثل ما يقولوا ولكن يعني المباراة الثانية شوية
5: قدر مدرب المنتخب الكوري انه يمشي المباراة
7: صراحة
5: كيف
7: يعني
5: كيف ما يريد خاصة في الشوط الثاني.
7: بالضبط كان أفضل طبعا المنتخب الكوري طوال الشوطين لكن التقدم كان تشيك سجلوا ولغى عليهم الهدف تسلل هدف ثاني لكن المنتخب الكوري كان أفضل. سونغ ما كان موفق في هذه المباراة بصراحة حاول كثير لكن ما سجل طبعا اللي هو النجم الكوري الجنوبي لكن في النهاية
5: قدر منتخب الكوري أنه يقلب النتيجة ويرجع للمباراة مرة ثانية ويكسب ثلاث نقاط
7: مهمة جدا
5: ومثل ما قلنا يعني البدايات جدا مهمة خصوصا في دور المجموعات.
7: بالضبط
5: عندما تكسب النقاط أنت تعزز من آمالك في الوصول طبعا إلى الدور الثاني.
7: بالضبط نعم. الحين راشد السعدي يسلم عليك أبو محمد.
5: عليك وعلي السلام.
7: ويقول تو حسينا بطعم البرنامج وجود صادق يعني يومين يعني ما له طعم.
5: وامس وليد وش يقول لك؟
7: يعني ما أعرف إيش سالفتكم علي يا أخي
5: كلكم علي؟
7: والله يا أخي يعني الحين وليد يقول حل صادق منور، انا جنبه ما قاليش حاجه يا اخي.
5: واليوم بدا البرنامج مشكور يا راشد.
7: راشد سعد يقول بس حسب وجود الطعم البرنامج يوم ده موجود، يعني
5: رتناي من 2010
7: يعني انا كله ما منه فايده. هذاك اللي سويته اول حلقه وحدي مهاجم وحيد كنت اسمه ما اعرف
5: السر.
8: بس بغيت أخبرك أن خلي البرازيل صوب والأرجنتين صوب. أنت على فكرة أنت جوهرت البرنامج.
7: تفضل. وأنا وإيش وضعي يعني؟ إذا أنت جوهرت البرنامج أنا كيف يعني كده؟
5: لو غير عادك ما بجز.
7: محمد شيخ شمالي يدخل دخلات.
5: حتى محمد عليك
7: يدخل دخلات قوية مرة يعني، بس الحمد لله أن المستمعين ما يسمعوك. حياكم الله مستمعينا الكرام. طبعا أجواءنا ما فيها أمور كثير فنية نعيشها معكم ونعيش حلاوة المونديال معكم، وأتوقع أن أغلبكم شاف المباراتين لأن في أيام إجازة وكذا، واللي ما شاف المباشر يشوفها إعادة، بس بشرط أنك ما تكون عارف النتيجة. خلي نفسي ما عارف النتيجة.
5: ما عارف النتيجة وبعدين شوف عد ملخصات الموجودة.
7: شوف المباراة كاملة.
5: شوف على رأيك إذا باغ تشوف المباراة كاملة يعني.
7: كيف كان؟
5: على رأيك. إذا نحن متواصلين وياكم مستمعينا الكرام على 2469-8151. هذه تحياتنا فريق العمل صادق اللواتي، حسين العميري ومحمد الإشملي.

0: مسيطر العود الكوري الاسباني يتميح يمين ويسار. هذا ما له منافس، هذا ما له منافس. هذا الله يعين السيف الاخ سيف يوم يقول التانجو. ايش التانجو؟ ايش التانجو؟ لا ابوي لا
1: بطل.
2: وتانجو وسلاما، وتانجو وسلاما، وتانجو ريتك قدام، وتانجو وسلاما.
1: ايش تانجو؟ ترى حامل لقب يعني،
0: حامل لقب لكن خلاص
1: راح زمان.
0: الثور الاسباني خلاص مثل ما تقول فارس جناحيه،
1: فارس جناحيه
0: مرة مسيطر بعد
1: صخر كذا ثور في جناحيه. زين المهم
0: بس انا متصل عشان المنتخب العربي
1: المغربي يستاهل.
0: الله يعين انشيلوتي والله يعين لكل من يشجع.
1: قشعريره جاتك
3: بيتميتين
1: قشعريره؟ لا قلت جاتك.
0: ايوه وموجود صادق بس خلاص.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامجنا مونديال 2026، البرنامج الذي يواكب الحدث العالمي الأهم على مستوى كرة القدم هنالك في أمريكا وكندا والمكسيك. وأكيد راح نكون سعداء بتواصلكم معنا على 2469-8151 للاتصال، ومن خلال رسائلكم على الواتساب على 724-42-00 9. وندعوكم كذلك الاشتراك في قناة الإذاعة على الواتساب لمتابعة آخر أخبار مونديال 2026 وما يدور فيه من أحداث وتصريحات للمدربين واللاعبين. وكذلك ندعوكم للاشتراك ومتابعة حساب القناة أو إذاعة الشباب على الإنستغرام لمتابعة كل ما هو جديد لهذا الحدث العالمي. ونروح إلى آخر أخبار مونديال 2026.
5: اكتب يا حسين، اكتب يا حسين، اكتب يلا يا حسين. كل كلمة بيقولها حاضر. وكل كلمة ما بيقولهاش
1: حاضر.
5: اكتب يا حسين اكتب.
1: هكتب ايه؟ اريد اقرأ. ما اكتب
4: اكتب وايد.

0: إذن إلى أخبار المونديال، ومثل ما ذكرنا المنتخب المكسيكي يفتتح مبارياته بالانتصار على حساب منتخب جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة في المباراة الافتتاحية، وقد سجل كينيونيس هداف الدوري السعودي أول أهداف البطولة في لقاء شهد إشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء بواقع اثنتين لجنوب أفريقيا وواحدة للمكسيك.
1: تشافيز الفارو مازال الفارو توزيع خطيرة بابا بابا جول كما كان متوقع خيمينيز يفعلها ويسجل الهدف الثاني للمكسيك هدف السادس والأربعين في مشواره في 125 مباراة لا بد أن يسجل لاعب من حجم خيمينيز في 4 دقائق من ذلك الفارو استلم الفارو وزع خيمينيز بالرأس في القائمة الثانية فعلها هو يسجل الهدف الثاني للمكسيك

0: وفي المباراة الثانية قلب المنتخب الكوري الجنوبي تأخره بهدف ليسجل فوزا ثمينا ومثيرا على حساب نظيره التشيكي بهدفين لواحد صباح اليوم. ويعد الفوز مستحقا بالنظر إلى أداء المنتخب الكوري الجنوبي الذي تسيد المواجهة وصنع فرصا عديدة للتسجيل، بينما لاح نظيره التشيكي مرتبكا ومتباعد الخطوط.
1: إنه سمسون، إنه الكوري الجنوبي، النمور اللاتزيوية مرة أخرى تكشر عن أنيابها في المونديال، حيث لا صوت يعلو صوت الزهير. إنها البداية التي يريدونها.
2: حارس مرمى المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا يقول إنه يفكر في إنهاء مسيرته الدولية عقب النسخة الحالية من بطولة كأس العالم. وأشار كورتوا الذي خاض 109 مباريات دولية منذ ظهوره الأول في عام 2011 إلى أن الوقت ربما يكون قد حان لتسليم الراية بعد البطولة، ولم يغلق الباب تماما أمام الاستمرار، موضحا أنه قد يعيد النظر في قراره. وقال إذا حققنا نتائج جيدة في كأس العالم واستمرت الأجواء الإيجابية داخل المجموعة فقد يتغير الأمر، حينها سأحتاج إلى مناقشة الأمر مع المدرب والمدير الفني للاتحاد البلجيكي لكرة القدم فينسن مانارت، وكذلك مع الطاقم الطبي.
3: كورتوا يتصدى لمحاولته. جول! لا! جول! نسمة الحراسة العالمية، شنو هذا؟ شنية هالبداية؟ شنية هالحكاية؟

كريستيانو رونالدو يعرب عن تفاؤله الكبير بوضع فريقه قبل سفره مع منتخب البرتغال من لشبونة إلى معسكره في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم، ويستعد الدون لخوض نهاية كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم. وتستهل البرتغال مشوارها في البطولة في 17 من الشهر الجاري بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن تلتقي أوزباكستان وكولومبيا ضمن منافسات المجموعة 11.

0: الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يمدد عقد مدرب المنتخب توني بوبوفيتش قبل أيام من مباراته الافتتاحية في المونديال أمام تركيا ليواصل مهمته حتى نهائيات كأس آسيا العام المقبل. وكان بوبوفيتش قد تولى قيادة المنتخب الأسترالي في عام 24 خلفا للمدرب غراهام أرنولد الذي يشرف حاليا على تدريب منتخب العراق. وخلال 18 مباراة قاد فيها المنتخب حقق بوبوفيتش 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.
1: عرضية تعود من جديد، فرصة للتسديد، جول! جول أسترالي يأتي الآن عن طريق عزيز. يا عزيز،
2: وعشرات المتظاهرين يشتبكون مع الشرطة خارج ملعب مكسيكو سيتي أثناء إقامة المباراة الافتتاحية لكأس العالم. وتجمعت مجموعات من المعلمين وأقارب للمكسيكيين المفقودين ونشطاء طلاب خارج الملعب في ظل انتشار أمني كثيف. وتمكن بعض المتظاهرين من خرق الحواجز وتبادلوا اللكمات مع عناصر الشرطة المكلفة بحماية محيط الملعب. وبعد لحظات من تسجيل المكسيك الهدف الأول في البطولة، وتواجه الحكومة المكسيكية منذ أسابيع احتجاجات يقودها بشكل أساسي معلمون يطالبون بتحسين ظروف العمل.
0: الأنظار تتجه بعد أقل من ساعتين من الآن إلى ملعب تورنتو بكندا مسرح المواجهة المرتقبة بين صاحب الأرض والجمهور، أو أكثر من ساعتين بقليل، والمنتخب الكندي ونظيره البوسني لحساب المجموعة الثانية. ويطمح الطرفان إلى البصم على بداية جيدة قبل مباراتيهما القادمتين أمام كل من قطر وسويسرا.
1: كرة عرضية لمنطقة الجزاء، بروتس، جول! يا لها من بداية، يا لها من بداية في توقيت مبكر جدا يا دافيد، في توقيت مبكر جدا المنتخب الكندي يتقدم.
3: جيكو كرة من هنا، ديديتش، رصيد، جيكو، با با با با با با با، جول! يفعلها جيكو، يعدل النتيجة للمنتخب البوسني، صارت 1-1 الآن. هدف التعديل، نعم، من تبركو، من اللاعب تبركوفيتش.
2: ويسال المنتخب الأمريكي مشواره في البطولة بمواجهة باراغواي على ملعب لوس أنجلوس ضمن منافسات المجموعة الرابعة. ويطمح رجال المدرب موريسيو بوتشينو لتسجيل بداية قوية، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب باراغواي ودفاعه القوي.
1: عرضية ممتازة، إبعاد، وكرة ثانية، الله! يسجل عبر غالازارا يسجل لاعب الوسط الكرة الثانية. وشوف قيمة الهدف، شوف الفرحة هنا.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: وتشوفهم الحين اللي يشجعوا المنتخبات المنتخب الارجنتيني
1: نعم
0: صدق بيبلكم اياهم قرايب كلهم وراء.
1: اوف اوف اوف اوف اوف
0: ايوه
1: هذا كلام خطير يعني قال صنهم يعني
2: قلايس
0: قال صنهم وراء

0: bit sadder for Bray. Arms directed the face of the defender. Decision, direct free kick, red card.
1: Decisão, cartão vermelho para Temba Zuane.
2: ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟
3: بتاع اللي انت قلتها
2: انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك.
3: مش انت
2: قول لي قلت لي البتاعه امي امك مالها ومال الكلام يا بتاع؟ تعالى هنا.
3: مش انت اللي مش كان بيكلمك انت ولا كان بيكلم هنا؟ هو مش انت اللي هو الله مين اللي كان واقف هنا دلوقتي ولا مين اللي عمل هنا؟
2: انت مش فاهم اي حاجه خالص. انت عايز ايه؟
3: مش انت قلت البتاعة اللي انت قلتها دي ولا مين اللي قالها ولا ايه؟
2: بتاعة ايه؟
3: اللي انت عملتها الاخر انا قلت ايه ورحت عاملها بقى من هناك بقى من عند الناس اللي هم قول كده قولها يا مرسل احسن حد بس قول احسن حد يسألني فيها ابقى مخك قدامه بس قولها
4: مرسل. هي واضحة ان الترجمة النهائية ان فيها كارت احمر
5: المباهر شيء ريد كارد الحكم البرازيلي اللي في مباراة
4: المكسيك
5: جنوب افريقيا لا هي الاكثر الشيء المضحك للاعب جنوب افريقيا هذا شكله كوميدي يا اخي يشوف على الحكم وهو ما عارف يعني هذا بيقول ايه فالمهم اخر شيء ايش؟ ريد كارد
4: ريد كارد
5: ايوه السلام عليكم
4: انتظر ذاك الكلام كله بس عشان يسمعها طيب على 7-2-4-4-2-0-0
5: بس نشيد بالحكم المصري بتكلم بالاسم في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك صراحة قدم مستوى كبير وبصراحة يعني كان متوازن في قراراته يعني طاقم التحكيم المصري صراحة قدم مباراة كبيرة نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في مشوارهم في البطولة بإذن الله طبعا من طواقم التحكيمية اللي كانت مميزة بشكل كبير جدا وأداء ملفت في مباراة
4: نعم.
5: كانت قوية بين كوريا الجنوبية
4: منتخب التشيك
5: نعم
6: وما بعد الغياب إلا العودة وما بعد الانتظار إلا الوصول المنتخب التشيكي يتقدم يسجل في الدقيقة 59
4: نعم أكيد مثل ما قلت الحكم المصري محمد أمين عمر
5: محمد أمين عمر
4: نعم مساعد الأول محمد أبو الرجالة وأحمد حسام طه

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام على 2-4-6-9-8-1-5-1. أكيد نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا وعلى الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. مساء الخير حسين وصادق والمخرج محمد شملي، تحية رياضية لكم ولجميع أصدقاء البرنامج. نسجل حضور معكم ونستمتع معاكم بالمقاطع الجميلة والمضحكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين، إذا صادق جوهرة البرنامج فأنت ياقوت.
1: ياقوت
0: ياقوتة البرنامج عشان نفس الجوهرة يعني.
1: يا سلام يا سلام. من إيش سموها؟
0: أي وش؟
1: ثمينة.
0: ثمينة
1: من ال
0: من الأحجار.
1: الأحجار
0: الكريمة.
1: يا سلام.
0: بس اليوم أنت لابس كم زمرد.
1: لا بس جوهرة غير، يا أحسها أقوى يعني.
0: أغلى أغلى.
1: بعد سعر ذهب غالي اليوم. يلا هات.
0: لا لا نزل شوية. إذا بتشتري. زين بس هذه الرسالة طبعا من اللي قال لك يا ياقوت.
1: نعم.
0: عدنان راشدي. القلب مدريدي والروح أرجنتيني والعشق برتغالي و
1: يعني قوس قزح.
0: ألوان الطيف كلها.
1: في مكالمة قلت يلا تأخرنا على المكالمة. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا.
0: حياك الله يا سالم.
2: كيف حالكم؟ شو الأخبار؟
0: بارك الله فيك.
2: مشكورين على البرنامج وجالسين استمتع معاكم صراحة على الأجواء المونديالية.
0: بارك الله فيك. برنامجكم هذا وأنتوا جزء من هذا البرنامج أكيد ما يكتمل إلا بيكم.
2: مشكورين مشكورين صراحه.
0: الله يسلمك.
2: يعني امس بدت طبعا البطوله، وبعد طبعا المباراه الاولى كانت مباراه من اكثر شيء من طرف واحد، كان المكسيك افضل في المباراه.
1: صحيح.
2: ونفس الشيء المباراه الثانيه كوريا طبعا قلبت النتيجه الى 2-0 2-1. وصراحة يعني حتى الحين ما شفنا شوية المباريات فنيا أكثر، لأن تعرف أنت
0: لاعبين
2: هذول وجايين من بطولات أوروبية ودوري طويل، وشو بعد شو يمكن بعد أدوار متقدمة إن شاء الله راح نشوف فنية في مباريات أكثر.
1: أكيد بعد مشوار طويل.
2: مشوار طويل بعده. ومباراة بكرة طبعا المغرب وبرازيل هو تقريبا أقوى مباريات على حدود هذا اليومين ثلاثة.
0: نعم.
2: وإن شاء الله راح نشوف مباراة
0: أول ظهور للمنتخبات العربية.
2: المنتخبات العربية بيكون أول ظهور يعني منتخب المغرب مع البرازيل.
0: نعم.
2: إن شاء الله بكرة.
1: قطر طبعا بتظهر في الليل والمغرب.
0: قطر اليوم صح. نعم.
2: الليل. قطر اليوم.
1: بكرة بالليل.
2: اليوم بالليل بيكون بالليل 10 بكرة.
1: قطر.
2: فجر والفجر بيكون
1: صح الفجر المغرب
2: والبرازيل. طبعا انا من مشجعين البرازيل. برازيل من ضمن الفرق اللي مرشحه في البطوله.
0: نعم.
2: مع انشيلوتي فريق صار افضل يعني، وان شاء الله يعني ممكن ناس كثيره ما متوقع ان برازيل تعمل حاجه في هذا البطوله، بس انا اتوقع ان برازيل من ضمن المرشحين. وطبعا مع فرنسا وبرتغال وعندك المنتخب الانجليزي.
0: نعم.
2: هذول اللي اشوفه من الاجهز الاربع منتخبات، بس طبعا ما في شيء في
1: استبعدت اسبانيا سالم؟
2: والله تابعت اسبانيا بس صراحه ايوه اسبانيا صحيح فريقه قوي، بس اسبانيا دائما في ادوار متقدمه لخروج المغلوب دائما ما يعطي صراحه المباريات قويه مثل المجموعات. انا هذا اللي اكثر من بطوله اتابع منتخب اسبانيا هذه مشكلته، يعني لما يوصل ادوار متقدمه تحسه ما يعطي نفس المستوى يعني. وانا اتوقع ان يعني ممكن حتى في منتخبات عربيه وافريقيه تعمل مفاجات في البطوله. ما مستبعد يعني، خاصه منتخب المغربي، عندك منتخب مصر،
0: عندك الجزائر ممكن.
2: الجزائر ما شاء الله يعني أدوا مباريات قوية في مباريات ودية يعني. ما راح نستبعد ممكن هذول يوصلوا أدوار متقدمة إن شاء الله، ونتمنى لهم توفيق.
0: نعم.
2: منتخبات العربية وبطولة طويلة، لأن تعرف فرق 42 فريق وشوية تعرف بس تكون مباريات كثيرة.
0: نعم.
2: وإن شاء الله نتمنى نحن نشوف مباريات أقوى وأقوى في أدوار متقدمة، وأنا أتوقع أن بطولة راح تكون يعني قوية، بس هي ممكن مع شوية السفر من منطقة إلى منطقة والأماكن.
1: صحيح نعم، متباعدة شوية.
2: راح يكون شوية في
0: مسافات طويلة. نعم للسفر.
2: مسافات طويلة شوية في هذا السفر
0: نعم.
2: من الأدوار الأولى إلى الأدوار الثانية والمباراة إلى مباراة. وإن شاء الله بنشوف بطولة قوية. ومشكورين على البرنامج.
0: بارك الله فيك يا سالم.
2: التوفيق بإذن الله.
1: الله يخليك. شكرا سالم. أحسنت. بالمناسبة صادق طبعا المكسيك بدون هزيمة بعدها في المباريات الافتتاحية، رغم أنها كما قلنا لعبت 8 مباريات افتتاحية في كأس العالم، 6 انتصارات وتعادلين من يوم خسارتها طبعا مع النرويج في مباراتها الأولى الافتتاحية كانت في سنة 94. وذكرت البطاقات الحمراء اللي حصلها اللاعبين في مباراة المكسيك أمس، سيفيلو سيثو طبعا من جنوب أفريقيا وتيمبا زواني وسيزار مونتس من المكسيك. هذه هي المباراة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم اللي تشهد 3 بطاقات حمراء، والأولى من يوم مباراة هولندا والبرتغال في مونديال 2006. طبعا هذا سيتو اللي ذكرناه لاعب جنوب افريقيا هو اول لاعب يطرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم منذ طرد ماركو تشيفيري لاعب منتخب بوليفيا
0: نعم
1: في 94. كانت مباراتهم مع المانيا، هذه البطولة طبعا كانت في الولايات المتحدة. وهو ايضا الزميل زواني لاعب جنوب افريقيا ثاني اكبر لاعب يتم طرده في مباراة بكأس العالم بعد فرناندو كلافيهو لاعب الولايات المتحدة، وكانت المباراة مع البرازيل أيضا في عام 94 بعمر 38 سنة و 162 يوم. وجنوب أفريقيا طبعا بهذه البطاقات كما ذكرنا اللي كانت الحدث الأهم، أول منتخب يحصل على بطاقتين حمراوين في مباراة بكأس العالم منذ أن فعل ذلك كل من هولندا والبرتغال في مباراتهما في دور 16 في 2006 اللي ذكرناها طبعا.
0: معنا مكالمة أبو منصور.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله.
3: كيف الحال؟
0: الله يسلمك بارك الله فيك.
3: أخباركم؟
0: والله طيبة الحمد لله.
1: حياك يا أبو منصور، يا هلا والله.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. تابعت اليوم الساعة 6 الصبح ولا ما تابعت؟
3: تابع ما اليوم يعني قصدك مباراة اليوم؟
1: هي
0: مباراة كوريا.
3: استمتعت باللعب الكوريين.
1: مباراة حلوة كانت طبعا خاصة في الشوط
3: الثاني. يعني خاصة في الشوط الثاني صراحة الكوريين لعبوا لعب صراحة ولا أروع.
1: صحيح بقى. بعد لا تنسى متأهلين من مجموعتنا ها.
3: ترى عاد لا حول لكم.
0: أيوه تعادلنا لها معاهم.
1: أي والله.
3: لا لا لعبوا صراحة الكوريين لعبوا يعني صراحة لعبوها النتيجة مرة 2-1 لعبهم صراحة يعني ممتاز بشكل متطور يعني.
1: نعم
3: يستغل الله البرازيل ان شاء الله نعم. ولو ان المغرب لكن تراني نشجع البرازيل ومني صراحه الدول العربيه لكن عادها ما بين امرين
0: يعني انت بتكون فايز لو فازت البرازيل ولا لو فازت المغرب بتكون يعني فرحان ما عندك مشكله
3: اكيد اني فرحان
1: نعم
3: حسنا لعل ان شاء الله
1: يا خلينا بس نذكر المستمعين لان ترى في شويه زحمه مباريات في ظل يعني اختلاف التوقيت يعني كما ذكرنا انه كندا والبوسنة والهرسك اليوم الساعة 11 بكرة الساعة 5 الصبح امريكا الباراغواي
0: نعم.
1: وبكرة في الليل الساعة 11 قطر مع سويسرا البرازيل والمغرب يوم يعني معناته بكرة بالليل يعني صباح الأحد الساعة 2
3: صباحا
1: هي فأنت بتكون هناك جالس على الشاطئ وحاط لك الشاشة الكبيرة هذه وتشوف
3: خلاص في العزبة يعني خلاص
1: في العزبة
3: بعدين بنشل العدة كاملة بنكون في العزبة جالسين
1: هي ضروري يا أخي
3: ضروري خلاص
0: ولا أحد ماخذينها إجازة
3: مرة يعني الأمور كلها سهالات
1: بس إجازة أبو منصور ولا كيف؟
3: أنا لا فاضي ما أعرف أتفرغ الحين
1: بتفرغ لها انزين بعد هذه العدة والأمور مع التلفزيون ما تلفزيون بعد يبغى لها صحن كذي حلو مرتب شيء فيه كذا شيء دسم
3: لا شيء كل شيء موجود
1: ها
3: كل شيء موجود
1: كل شيء موجود
0: لا يعني
1: بس ساعة انت الفجر تراها يعني ساعة انت الفجر مشكلة
3: لا ما مشكلة إن شاء الله الأمور كل سهالة
0: كل شيء موجود
3: بس موجود يعني خلاص نتابع المباراة. أما اليوم العزبي اليوم العزبي مسكرين اليوم المباريات مش مباريات يعني
0: اللي آه بس العزبي يعني تفتح في أوقات المباريات
1: المباريات اللي يحبها
3: المباريات المهمة ومباريات قوية
1: هي بعد بيسألوا عنه في البيت ذاك اليوم يعني
0: بيقول أيوه بعدين
1: وين منصور بو منصور
3: في العزبة مرة
1: أيوه
3: أما المباريات اللي ما مهمة نكون متواجدين الساعة 10 موجود راجعين في البيت
1: أيوه رايحين
0: واحدة بعد العزبة واحدة يبغى لها ميزانية
3: لا لا مرة مرة طيبة كل الأمور طيبة سهلة
1: هي يعني عندك 40 يوم تستمتع فيها بمباريات لكن ترى على فكرة الأدوار الثانية بتكون أظن كل يوم مشغول يعني أغلب المباريات بتكون مهمة
3: الثانية من عارف مباريات توقيت الساعة كم بيكون يعني
1: ايه الا هذه التواقيت المهم ان النهائي الساعه 11
3: حسين انت وصادق لو تكونوا موجودين معني بيكون جوكم روعه يعني صراحه يعني
1: الله يحفظك
3: معكم على طول
0: معكم
1: الحين تو شوقتنا حالعزبه يا اخي لكن احنا متى نجيك
3: الحين مره اكلات سي فود بحريه
1: وتجاره
0: لعبتها عاد حسين
1: خلاص لا تكلمني صح اني راعي جبل لكن احب الاكلات البحريه يعني
0: الصيد
1: زين ابو منصور انت ايش تتوقع يعني ها ايش تتوقع المنتخبات العربيه في هالبطوله
3: اتوقع صراحه عندك الجزائر
1: يعني عند
0: الجزائر بعد مباراه مع الارجنتين اول مباراه
3: هذه لكن الجزائر
1: بس مباراتهم الوديه حلوه صح ابو منصور كلامه صحيح
3: الجزائر بعد الجزائر ها
1: زين واظن سالم سالم ذكر هالنقطه فعلا ان الجزائر مبارياتهم الوديه حتى كانت حلوه يعني ونتائجهم حلوه صراحه نعم نعم نعم
0: وحتى الاتحاد جدد الثقة في التجديد مع المدرب
1: ان شاء الله ان شاء الله اهم شيء انتم تكونوا مستمتعين والامور طيبه سهالات
3: مستمتعين والامور سهالات
1: وان شاء الله بعد الجو يبدا يزين من يدخل خريف اظفار شويه كذي يتعدل معنا الجو ها يعني يطلع صوبنا شوي
3: حن متعدل معنا الجو خاصه من نكون برا يعني في جالسين في العز برا على المدينه عاد الجو معنا مره نحتاج حد
1: يطلع ما شاء الله
3: مره
1: مشكور يا ابو منصور
3: تسلم يا صالح حسين
1: الله يحفظك
0: احسن
1: تسلم
0: أحسن.
1: الله يحفظك
3: موفق
1: وياك ان شاء الله احسن
4: حياك الله اخي طارق والاخ ايضا اللي معك صادق ما شاء الله عليكم اقول الحقيقه انتم اللي حمستونا ان نشاهد كاس العالم ونتابعكم مباريات كاس العالم بارك الله فيكم وايضا انتم جزاكم الله خير بالعكس انتم حمستونا وباسلوبكم الراقي وبمعلوماتكم الجميله الرياضيه وايضا أصبحت أنا من المتابعين لهذا البرنامج حقيقة بأسلوبكم الجذاب حقيقة وتمثلون إحنا كعمانيين وتمثلوا أيضا الرياضيين

0: سناسرو
1: بس يا اخي نبغى واحده جديده، يا اخي نبغى واحده جديده يعني كذي،
2: ما نزل شيء جديد.
3: مشكله صوتي ما حلو ولا سوينا لك خلاص مره محجوزه حالي. احنا نحط نغمه التليفون جو فتره المونديال، هذه نغمه التليفون.
1: كيف كيف هي في التليفون كيف تطلع؟
3: نغمة
1: ايوه، بس كيف
3: حد يتصل فيك ولا حد يرسلك واتساب يشتغل؟
1: كيف يشتغل يعني؟
2: ايش السماعة؟
3: هذا بس من هنا
1: بس لا اسمع محمد شملي، هذه فا فا يعني اضغط فيها فا.
3: ماشي مع النغمة، هو مرة ماشي مع النغمة
4: مني بحر ومني كاس عالم وجلسات شباب والامور طيب وسهالات.
2: عبارة الصيد مشوي ها؟
4: من قال لك انت؟
2: كيف عرفت يعني؟ فمصيره وش بتاكل؟
4: مشوي عارفه الامور طيبه كل اللي تمشي.
1: شوقنا تراحة المصيره يعني.
4: اكلات بحريه وانت تتابع.
1: اوف اوف اوف اوف اوف اوف مره شيء ما يتودر
4: مره.
1: اوه اوه اوه ابو منصور يشجع البرازيل؟
4: انا اشجع البرازيل وطايرتنا ان شاء الله مره جاهزه ان شاء الله.
1: جاهزين؟
2: ونيمار جاهزين. وكيف نيمار؟ نيمار كيف اموره؟
4: الحين عند انشيلوتي ان شاء الله مره امورنا طيبه احنا.
2: ونيمار
4: ونيمار ثلاث اصابات غير ان شاء الله عسى خير.

0: معك كبير ومخلي كبير
1: لا لا لا لا
2: لا لا خلاص
1: ما بنقول ما بنقول ما بنقول
2: وعد وعد خلاص
0: ما تقولون
2: لا لا خلاص وعد وعد
1: خلاص
2: يلا هات من تشجع
0: أكيد أكيد يعني
2: أكيد 100%
0: أنا ما أشجعهم ما أشجعهم بس ميول شوية للسامبا
2: للسامبا
3: أقول لك لحظة لا خليه خليه درويش لا يطلع
2: مخلينا
1: عاد بترخص وصل عند الباب تعال تعال تعال
3: لا لا لا باغنا أنا باغا نازع شوية
2: قال برازيلي قال
3: درويش
0: نعم
3: أقول لك بالله عليك عاد أنت بتترك المتعة الهولندية وتروح اللي تقول للبرازيل
0: لا لا لا لا لا لا المتعة موجودة طال عمرك
2: لا لا كم لا
4: في عالم قبنا الدشان لا لا لا
1: خاف مسكين
2: حتى ما بغى يقول من شيء
1: لا لا لا لا لا
2: واثنين أربعة ستة تسعة ثمانية واحد خمسة واحد والرسائل عليه
1: الرسائل طبعا على الواتساب 7244200
2: وهذه طبعا كانت المباراة اللي فازت فيها كوريا الجنوبية على تشيك المباراة الرسمية الأولى بين الفريقين كانت بينهم ثلاث مواجهات ودية سابقة انتهت منهم مباراة لكل فريق فوز وواحدة تعادل
1: نعم.
2: أما هذا هو الفوز الرسمي طبعا الأول لكرة القدم للفريق الكوري وآخر لقاء بينهم كان في عام 2016 فازت فيه كوريا طبعا 2-1 في براغ لكن يقول لك المنتخب تشيكي كان ملك الكرات الثابتة في التصفيات سجل 7 أهداف من ضربات ركنية وهو أعلى رقم في التصفيات يعني حتى على فكرة هدفهم من رمية التماس انت
1: نعم.
2: اللي الحين صارت يعني جزء مهم جدا واحد من الحلول المهمة اللي شفناها الآن استخدمها كثير من المدربين صراحة يعني اللي هي تنلعب على طول في المنطقة على نعم. طول وبصراحة صارت تعطي حلول كثير من المنتخبات
1: للتسجيل بالمناسبة حسين طبعا مثل

0: من ولاية عبري.
1: حياك الله يا قاسم. كأنك برازيلي.
0: لا لا ما برازيلي.
1: حسيت كذا ما أعرف كيف.
0: لا لا لا أنا كنت أشجع هولندي.
2: كنت تشجع هولندا
1: كان
0: لكن ما عجبني مستواهم السنوات الماضيه
1: غير
0: محايد
1: ضرب صار محايد ولا تعبت من التشجيع يعني وقفت يعني على صوب
0: ما وايد لكن اتمنى ان شاء الله الانتخابات العربيه تكون لها كلمه في هذه البطوله
2: يعني في هذه البطوله ما شفت لك كذا منتخب تحس انها ممكن انه يروح شويه بعيد عندك المانيا صح ان المانيا في آخر نسخ كانت يعني تطلع من دور المجموعات بس هذه المرة ممكن أن المنتخب الألماني مع التشكيلة الجديدة ممكن أن يروح بعيد
0: والله أنا كنت أشجع المنتخب الألماني سابق لكن أعتقد غير. أن هذه البطولة ما أعتقد أنه بيطلع من الأدوار الأقصائية لأن مجموعة سهلة تقريبا ما فيها صعوبة لكن
1: لا حتى فريقهم نوعا ما قاسم أعتقد أنه فريقهم هالمرة نوعا ما أفضل من
0: أفضل بكثير
1: نعم مرات الماضيه
0: لأنهم عندهم لاعبين وعندهم سرعه في الهجوم بعد
1: بالضبط
0: نعم. الهجوم عندهم شويه قوي يعني
1: زين بغينا نرشح لك منتخب عشان تشجع يعني تكون عندك فريق ما يستوي يعني ولا تنتظر منتخبنا يصعد
0: والله اتوقع ان يكون الحصان الاسود البرتغال
1: اها
0: ايوه اعتقد البرتغال بيكون لك كلمه في البطوله
1: البرتغال
2: عشان كريستيانو رونالدو
0: لا ما شجعنا كريستيانو
1: ها
0: بس منتخبهم ما شاء الله عليه
1: في لعيبه في اسماء
0: منافس
1: في اسماء في اسماء قويه صراحه يعني لو تشوف بس خط الوسط يكفي يعني يعني فعلا منتخب البرتغال كما ذكرنا يعني حتى واحد من المستمعين امس ذكر ايضا هذه النقطه فعلا عندهم اسماء قويه على مستوى العالم ويلعبوا في كبار الانديه الاوروبيه يعني نعم
0: ولعبهم بحماس يعني ما يتخاذلوا في اللعب
1: بالضبط لعب قتالي بالضبط بالضبط صحيح
0: ايوه
1: حياك يا قاسم وين انت تتابع المباريات الحين ولا الوقت شويه ما عايبنك ولا هذه
0: والله الوقت
2: تعدل الوقت يعني
0: الخاصه اللي مداومين
1: يلا بنعطيك بكره شوف مباراه المانيا هذا اللي انت شويه عايبتنك بكره الساعه 9 بتكون مساء يوم الاحد عفوا يوم الاحد
0: طبعا سهله
2: هذا اول مباراه يمكن من وقت
1: ايوه مع كره ساو هذا اول مباراه من بدري يعني تعتبر خلاص هذا بالنسبه لنا حلوه يعني
0: اي حلوه حتى الساعه 11 مباريات
1: لا بأس يعني من سهارة الليل
0: تابعت المباراة كانت المكسيك ما شاء الله يعني مسيطرة شوي على جنوب افريقيا
1: نعم ايوه كانت افضل طبعا وكوريا الجنوبية كانت افضل مع تشيك
0: ايوه والله ما تابعت كوريا وتشيك كان توقيت دوام مشكلة
1: اها
0: ايوه
2: يوم عرفت النتيجة بعدين
1: ايوه
0: بس شفت لقطات الاعادات فيه
1: انا صراحة شفت الاعادة عشان ما افوتها يعني
0: يا الكورة ما شاء الله في المونديالات حلو في آسيا
1: لعبهم حلو لعبهم حلو
0: أيوة يعني شجع الآسيوية لأن في الآسيوية يكون حظوظهم قوية مثل نعم. اليابان بعد
1: صحيح
0: لعب إن شاء الله بشكل جيد
1: بالضبط بالمناسبة هذا الكوريين فوزهم العاشر في 39 مباراة في كأس العالم فهم طبعا أكثر منتخب آسيوي يشارك وأكثر منتخب آسيوي يفوز يعني في الفترة الأخيرة أيضا عندهم مجموعة لاعبين مميزة في كثير من الأندية الأوروبية مشكور يا قاسم
0: مشكور العفو حياكم
1: بارك الله أحسنت مشكور عليك
3: حياك الله أتوقع اللي يحتفل اللي هو الأحصنة السوداء اللي هي البرتقال
4: رجع رجع رجع رجع
3: البرتقال
2: يعني البرتقال
5: يا البرتقال
6: مرور جميل تقدم جميل

0: على 7244-2009. أكيد نستقبل رسائلكم على الواتساب. بدر الإسماعيلي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم الأخ صادق والأخ حسين، معكم بدر الإسماعيلي. أبو عبد الرحمن، نورتوا البرنامج وهجلتوا علينا طوال الطريق، وإن شاء الله النجمة الرابعة والبطولة للتانجو الأرجنتيني، وسمعونا هزوجة للأرجنتين الجديدة، تحياتي.
1: دور هزوجة هزوجة هو كاتب بدر
0: هزوجة، نعم
1: هزوجة محمد شمالي، دور هزوجة للمنتخب الأرجنتين عشان بدر يستانس في الطريق.

0: عليكم والسلامة. أبوي أبو في غير أبوي يشرب من البحر، يصير يشرب من البحر
1: دون تعصب، دون تعصب.
0: وباكر لا يزول.
2: وإن شاء الله بالسلامة. نعم. لأبو عبد الرحمن. نعم. والجميع اللي ماسكين خط ولا رايحين مكان ولا رادين
1: دروب السلامة إن شاء الله بإذن الله
2: إن شاء الله. وأقول في مكالمة، في مكالمة يقول محمد شمالي.
1: مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: كيف الحال؟
1: حياك الله.
3: شو أخباركم؟ طيبين؟
2: الحمد لله. نعم. طيبين.
3: أنتوا تتغلوا علينا ولا إيش؟ يعني ما تطلعونا إلا كل 4 سنوات؟
2: احنا نطلع لكم يوم كاس العالم، بعدنا طلعنا يوم كوبا امريكا
1: يورو يورو بس يورو يورو, يورو, يورو كوبا.
2: هذا الصوت ما غريب علي يا اخي،
3: ما يحتاج تعرف الصوت. هاي. انت
2: لا غني غني عشان اسمع اعرف الصوت زين
1: عشان يعرف النغمه.
2: عطنا اغنيه.
3: اهم شيء انا عارف انكم
2: زين. من تشجع؟
3: انا
2: الارجنتين.
3: انا اشجع فريق
2: هولندا.
1: البرتغال.
2: انا ما عارف هني يعني هذا في هذه الدائره هذه.
3: انت شوف يوم قلت هولندا
2: ها
3: تحس انك
2: موسيقى. اسمع انت بعد موسيقى يعني انزين. اوكي يلا ما مشكله.
1: ومنيب الارجنتين. منيب الارجنتين. فرنسا فرنسا
2: فرنسا
1: فرنسا فرنسا
2: فرنسا. ويوم سجلت فرنسا، يوم سجلت فرنسا التعادل في النهاية طلعوا بالبيت. ايش الحال؟
3: اقولكم الحين زاد في الجروب شيء بعده.
2: ها حد اسباني.
3: ايوه زاد مهيب. البرازيل
2: زين
3: زين. وزاد محمد البرتغال.
2: تفضل. ما حد معك البر؟ ما حد معك يعني؟
3: ما حد معي. تعرف انا خدم اعطيتهم راحتهم، ما اريد اكون
2: اعطيتهم حريتهم يعني
1: في الاختيار.
3: اعطيتهم حريتهم لكن يوم يتقابلوا ماشي حريتهم.
2: زين يا اخي كيف الوضع في المباراه النهائيه الموسم البطوله الماضيه؟ يعني طبعا كانت المباراه النهائيه شيء خيالي يعني، تقدم بهدفين، تعادل فرنسا 2-2، بعدين 3 في الوقت يعني الشوط الإضافي الأول 3-3 وراحت ركلات ترجيح.
3: تعرف أخوي حسين أنا قلت جملة بعد ذيك المباراة.
2: نعم
1: نذكر.
3: أي واحد شاف هذه المباراة سنة لا يشوف كرة.
2: آه
3: خلاص صراحة كان تشبع.
2: والله احنا كنا في الاستوديو بس وضع كان ما طبيعي يعني. مباراة كانت يعني
1: حد من المتصلين كان شو اسمه،
2: كان واحد من المتصلين اللي لما سجلت فرنسا راح وبعدين سمع برنامجنا وعرف انه يعني حتى لما سجلت الارجنتين
1: اعتقد
2: ايوه
1: تقدم
2: تعادل
1: هو ما كان
2: ايوه لما سجلت شو اسمه الارجنتين بعدين فقال يعني ما صدقنا انه قال يا اخي مستحيل هو طالع ودى المباراه.
3: لا هذيك بطوله استثنائيه يعني. انا لين الحين اذكر مباراه الارجنتين والسعوديه كنت من الناس المحظوظين متواجد في الملعب.
2: نعم حلو.
3: يعني كانت بطوله صراحه استثنائيه جدا. اما هذه البطوله لا توقيت يعني تخيل أنا اليوم مثلا بعد صلاة الفجر جالس أشوف مباراة كوريا
2: وتشيك.
3: صراحة تستاهل إنك تشوفها.
2: نعم مباراة حلوة.
3: تعال طول النهار ما قدر تفتح عينك.
2: هيو صح مغمض لا فاتح عين ومسكر عين.
3: على بعد أجازة كيف عاد لو دوام؟
2: إيه والله يا أخي لو دوام.
1: أنت مباريات هولندا خذ لك إجازة فيها.
3: والله يا اخي يحتاجنا صراحه يحتاجنا.
2: ومن فضلك تجنب قياده السياره.
3: هذا اهم شيء. لا نحاول ناخذنا السياره اللي هي تقود عاليا يعني.
2: لا شوف لا ما تاخذ سياره تقود وحدها ارجوك.
1: شوف مباراه هولندا يوم الاحد الساعه 12 مع اليابان.
2: 12 حلو
3: عادية.
2: كانك تشوف دوري الابطال يعني عادي.
1: بعدك
3: لكن مشكلتها اللي بعدها
2: مغرب البرازيل. ايوه ما تفوت لحد الصبح الساعه 2. ايوه تو ما نعرف يا اخي الحين ابو منيب يعني الحين انت ما عارف حل عمرك تنام ولا تسهر تواصل ولا وش تسوي انت؟
3: ترى هذه
2: ما اللي بعدها ترى هي قبلها
1: قبلها.
3: اقول لك انا قدمت مقترح
1: قبلها بتكون 2
2: بيوم.
3: انا قدمت مقترح على الاداره عندنا في الشركه.
2: ايوه
3: اقول لهم يا اخي تسوي لنا تلفزيون هنا.
1: صح بنجي بالدوام حتى من الفجر.
2: كيف يعني يسوي لكم تلفزيون؟ بتبات في الدوام؟
3: لا يعني قصدي انه شوف ترى شوفها على فكره.
2: ها
3: تخلص مباراه البرازيل بعدها تجي إذا ما كنت غلطان
2: هايتي وسكوتلندا الساعة 5 الصبح.
3: هذه عديها.
2: استراليا وتركيا الساعة 8 الصبح.
1: ألمانيا 9.
2: ألمانيا 9 المساء، لكن قبل أنت تقصد استراليا وتركيا الساعة 8 الصباح يوم الأحد وقت الدوام.
3: يعني شوف كيف والله حافظين.
1: هي وقبل قبل لا ينتهي يوم الأحد الساعة 12
2: هولندا واليابان.
1: واليابان.
2: وأنت ماشي.
3: وأنت ماشي وما شكرا الله
2: يعين
3: صراحة الله
2: يعين. نزيد الحين بسألك سؤال، يعني الحين بسألك سؤال، الحين أنت باغي تلفزيون في الدوام، يعني انت دوام يعني جالس تشوف تلفزيون ولا تشتغل؟
3: لا يعني تشوف.
1: كيف تنجز كيف تنجز وانت جالس هذا تشوف تابع
3: المباراة؟ هذا ترفيه للموظف. انت الحين
2: ترفيه الموظف،
3: شركات ودوائر حكوميه ما تعمل انه يقول لك موظفين يعملوا لهم ترفيه عشان يرجعوا كما يقولوا
1: في تجديد النشاط،
3: هذا يعتبر ترفيه.
2: صح صح صحيح.
3: اتمنى ما حد يسمعني بس.
1: لا لا ما حد
2: لا ما حد ما حد طمن الامور طيبه. إجازة اليوم.
3: إيش أخباركم أنتوا؟
2: إيش علومكم؟ علومنا طيبة. ما عطيتنا إصدار جديد يا أخي من إصداراتك، سمعنا أنك طلعت إصدارات جديدة يعني.
3: لا لا بعده بعده، لأنه بعده ما متأقلمين مع الجو شوية لكن إن شاء الله القادم أجمل ولا يهمك.
2: تمام تمام أحسنت يا أبو منيب.
3: ربي يعطيكم الصحة والعافية ودائما حقيقة متألقين، ونحن ننتظرها هذه من 4 سنوات ل4 سنوات، بس أنا الحين أطالب وبقوة
2: ايوه
3: انه هذا البرنامج نفسه يكون لكاس الخليج. خلينا احنا يعني الحمد لله العمانيين هذيك اعتبرها بطولتنا.
1: نعم
3: اشتغلوا فيها. ايوه اشتغلوا فيها.
2: في عاد برامج ثانيه وكذا ما يسوي يعني
3: كيف؟ لكن هذا غير. هو قل خلاص
1: هو يعني سبحان الله هو ابو منيب اذاعه الشباب موجوده في كل البطولات
2: كل الاحداث طبعا في العالم، لكن عاد بطرق مختلفه يعني ما يستوي كله نفس الشيء.
1: لكل بطوله عاد جوها شويه.
3: ما مقصرين انتو كلكم، ما مقصرين ما شاء الله متألقين دائما. وحقيقة يعني كلمة حق، كلمة ذكر المونديال خلاص، يعني كلمة يجي كاس العالم خلاص على المونديال ننتظره. أنا سمعت دعايتكم في الإذاعة وقلت أوه خلاص متابعين إن شاء الله،
1: ونحن معاكم لين نهاية البطولة إن شاء الله بإذن الله.
2: جزاك الله خير.
3: نتقابل في النهاية بس نشوف هولندا، من تقابل وبنخبركم.
2: على فكرة النهاية الساعة 11 أمورك طيبة.
1: هذه سجلها حالة، هذه سجلها حالة،
2: هذه سجلها ضروري. لا لا سجلها سجلها. أيوة أيوة
1: لا نقال
2: خلها محفوظة.
1: انتظر هولندا من بتقابل في النهاية.
2: لا بعد هذا قوية يعني. يعني البقية إيش يعني نتمشوا؟
3: لا يعني صراحة مع احترام الشديد أيوة في فرق. أنا أقول لك حتى الحين أتمنى مصطفى يسمعني. لا
2: هي
3: حتى الأرجنتين ما هي الأرجنتين. احنا المرات الماضيه كنا تعاطفنا مع ميسي
2: ايوه،
3: لكن ذي المره خلاص بسه.
2: لكن انت بتطلعوهم بعد البطوله الماضيه المشكله.
3: ايوه والله شوف
2: والله مباراه كانت كانت ايوه
1: مباراه اعصاب هذه كانت.
3: انا رايح تعرف ذيك المباراه انا رايح اشوفها في الملعب لكن سبحان الله طبعا بسبب الاجراءات والزحمه وما ادريش ما قدرنا ندخل. تعرف هذيك الايام
1: نعم. كان وراحت فلوس تذكره
3: القايحه. ايوه مشكله القايحه
2: اجراءات معينه يعني ايه صح
3: اجراءات معينه طبعا ما حد يلام فيها
2: اكيد.
3: واتذكر جلسنا في منتزه على الحدود في عز البرد لكن يا اخي اكتشفت انه كان واجد يشجعوا هولندا في ذيك المباراه، والسبب هم اصلا برازيليين.
2: برازيليين.
3: ربي يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك يا ابو منيب.
3: هذا التعلق الدائم.
2: احسنت الله يخليك.
1: بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
2: نذكر كيف جمهور الارجنتين في الملعب، في الملعب كان مباراتين متزامنتين اعتقد. نعم. لما طلع المنتخب البرازيل كانوا يحتفلوا ايضا. طبعا هو ما بس لانها البرازيل، لا لانك انت ايضا عقبه كبيره تروح من طريقك يعني.
1: بالضبط. مثل هذه المنتخبات الكبيرة
2: أكيد طبعاً.
1: على 7-2-4-4-2-0-0-9 نستقبل رسائلكم على الواتساب. كل الشكر والتقدير والثناء لطاقم البرنامج، ربي يوفقكم ويحفظكم ويسعدكم. برنامج رياضي قمة في الروعة، نحرص كثيراً على متابعتكم. سليمان سعيد العاصمي شكراً لك على تواصلك.
2: مشكور
1: طبيعي يا أبو عمان. هلا كباتن، بالتوفيق للبرازيل والبرتغال. بدل سماعين طبعا سمعنا قرينا رسالته. سيف اعتقد سيف الجابري،
2: حسبت تقول سيف الفوري.
1: انا سيف الجابري تحية. نعم اكيد زميلنا سيف الفوري. السلام عليكم حسين وصادق ما شاء الله عليكم مبدعين في البرنامج جزاكم الله خير. وقولوا لي ابو منصور كأنه لا يا حبيبي ما يصير الارجنتين فوق والمنتخب الارجنتيني شكله رايح للبطولة. أبو الهيثم الرحبي شكرا لكم حسين وصادق على هذا البرنامج الشيق والجميل، متألقين مع الجماهير. تمنياتي أن يتوج المنتخب البرتغالي بالمونديال حتى يكتمل المشهد للدون مثل ما حصل مع ميسي. مع تمنياتنا للمنتخبات العربية بتقديم مباريات جميلة للذكريات وتعكس تطور الكرة العربية. أبو الهيثم الرحبي. في رسالة كانت يا أخي من علي خاطر نجادي، نعم. البرتغال كرويا لم تكن مثل منتخب البرازيل سبعينات بسحره الكروي، ولا الأرجنتين ثمانيات بمارادونا ورفاقه، ولا إيطاليا بنجومها ومتعتها. هذه المنتخبات العريقة التي عرفها العالم وتعاطف معها لأنها كانت تقدم كرة ممتعة لعقود طويلة ومليئة بالأساطير في تلك الأزمة. لكن القصة في البرتغال مغايرة ومختلفة تماما، لأن هنالك لاعب واحد تكفل لوحده بشهرة وطن ومنتخب وصنع التاريخ من العدم، وكان السبب الأول والأوحد بأن يكون منتخب البرتغال على خارطة الكرة العالمية وبأن يهتف له في كل مكان بخارطة الكرة العالمية. شكرا لك يا علي على تواصلك.

0: لك. ها. أنت أرجنتين ولا برازيلي؟
1: أنا أشجع البيرو.
0: لا
2: الأرجنتين مليون في المية. باي باي أنا أقول لك وصاحب التانجو خلي الحين عدي زهر ميدانك
1: من أول مباراة. باي باي من...
2: أيوه باي باي. المنتخبات هنا اسمه أمريكا الجنوبية ما يرحمه
3: بعد تو الناس تو الناس. أنا
2: أقول لك شيء واحد أقول لك هي جميع الفرق مستوية تتكلم. أنا أقول لك الأرجنتين ما راح يصعد وإذا صعد ما يشيل البطولة.
1: يعني بيصعد ولا ما يصعد من الدور الأول؟
2: دور الأول فريقين.
1: وإذا صعد وإذا بعدين صعد وشل البطولة
2: مفروض ميسي ينسيت أرجنتيني حقيقة يكون إسباني. مفروض يعني حرام ذاك اللاعب يكون هناك
3: بس هو ما محصل حد يساعد ميسي
2: ما محصل حد. أنا قلت لك يعني قلت لك وخلي إذا يسمعنا الرجال على الميدان والتانجو خلي يسوي ميدان على الخروج إن شاء الله.
4: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: مرحبا فيكم مواصلين معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مونديال 2026. إذن المكسيك افتتحت البطولة بثنائية في شباك جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية قلبت النتيجة وفي الحقيقة فوز مستحق طبعا على حساب تشيك بهدفين لواحد في مباراة قدم فيها المنتخب الكوري نفسه بشكل مميز جدا في الوقت اللي كان مسيطر فيه ويضيع كثير من الفرص. سجل منتخب تشيك لكنه عاد وأعاد الأمور إلى نصابها. وطبعا هذه المباراة بالمناسبة شهدت حضور 44 ألف متفرج أكثر من 44 بقليل في ملعب يستوعب 46 ألف. في المقابل امتلأ الملعب أزتيكا في المباراة الافتتاحية بأفواج من الجماهير. نعم. القادمة لمباراة المكسيك مع جنوب أفريقيا في الافتتاح وكذلك بعض الجماهير ذهبت إلى ملعب غوادالاخارا لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية
3: وتشيك.
5: وحياك الله يا وليد الخفيف.
6: يا مرحبا بك يا حسين وأهلا بك صدق وبين المستمعين الكرام. أهلا وسهلا بكم جميعا.
3: إذن بداية جيدة كانت للمنتخب المكسيكي في افتتاح بطولة كأس العالم. استغل يمكن الناحية الذهنية والأخطاء البديهية اللي كانت وظهور المنتخب الجنوب الأفريقي شبه مهزوز وبالتالي تمكن المنتخب المكسيكي من تحقيق العلامة الكاملة وبالتالي يعزز من صدارته طبعا في هذه المجموعة ويحجز ربما حتى لو كان الوقت مبكر لكن أنه يعزز ما أماله في الوصول للدور القادم.
6: المكسيك بفوز وضع قدما في الدور الثاني لأن الفوز وكمان تعادل. نعم. خلاص من الممكن أن يوصل. فالفوز امبارح قطع بمسافة 70% من طريقه إلى الدور الثاني وكذلك كوريا الجنوبية. فنتائج الأمس كانت نتائج منطقية. التوقعات أوفت بوعودها في أرضية الميدان. التحكيم كان هو السمة الأبرز أمس بعد ما أدار الطاقمين البرازيل والمصري المباراتين الافتتاحيتين بكفاءة وجودة عالية كان محل إشادة الجميع.
3: نعم.
6: حتى كان محل إشادة المختصين من الحكام في الفيفا بالأداء التحكيمي اللي كان علامة مميزة في انطلاق كأس العالم. المنتخب المكسيكي مدرسة معروفة ان زي ما ذكرنا امبارح وهي مش مجرد توقعات انه بيضغط عالي وعنده سرعة وسرعة في ارتداد وسرعة في الاستخلاص الكرة. هو ده اللي حصل امبارح.
3: نعم.
6: ما بيغيرش بطريقته. فهو ده اللي احنا اتكلمنا فيه او حنتكلم عنه او حيأتي محللين اخرين يتكلموا عنه. هو ده المنتخب المكسيكي. منتخب ضغط عالي في اول ربع ساعه يحبس الفريق اللي قدامه يعاني في الخروج بالكره من من من من اسفل او البناء من اسفل. والغريب ان المنتخب جنوب افريقيا برغم انه عارف ان المنتخب المكسيكي هي دي طريقته هو ده اسلوبه دي مدرسته ولكنه كان مصمم على البناء من اسفل فبالتالي سهل مهمه اجيري ورفاقه وحسم الامور بفوز مريح فوز مستحق. الغريب ان منتخب جنوب افريقيا اللي عنده لاعبين صراع زي لاعبين سان داونز لم يظهروا ابدا امبارح في الشاشه في الكادر. ما كانوش في يوم. نعم. المنتخب كله تقريبا كنت تشعر بانه ما كانش مذاكر. المنتخب المكسيكي كان بعيدين كانت مجرد اجتهادات مش فكر تكتيكي وطريقة تكتيكية معتمدة من قبل الجهاز الفني. فالفوز كان مستحق وعلى جنوب أفريقيا أنها تقدم شكل جديد في المباراتين القادمتين كرد فعل غير اللي ظهر بيه امام مكسيك. كوريا الجنوبيه والتشيك الفرق كان كبير جدا في الاحصائيات والارقام لصالح كوريا الجنوبيه اللي قدمت مباراه كبيره، ولكن الكرات العرضيه خطر يهدد المنتخب الكوري الجنوبي من من كرتين عرضيتين، هدف تسجل والهدف الثاني تسجل ولكنه تم الغاءه.
3: نعم.
6: فالمنتخب الكوري يعاني على المستوى الدفاعي ولكنه ما زال يحتفظ ببريقه كأحد المنتخبات الكبيرة في آسيا وصاحب الانتصارات التسعة في المونديال. ما زال سون زي ما انت ذكرت ما زال قادر على العطاء، بصراحة ما زال قادر على العطاء، قدم
5: أحس راح بدري الولايات المتحدة
6: موجود عندهم بقى. فبالتالي كوريا الجنوبية بهذا الفوز يعني وضع قدما أيضا، ولكن التشيك رغم أنه خسر وخسر في الإحصائيات وفي النتائج ولكن يبقى عنده شيء أنه فريق عنيد والمرتدات بتاعته صعبة وربما يتحسن في قادم الوقت.
3: يعني في رسالة من أحمد القرطوبي يقول فيها يعني الفوز الآسيوي أو فوز المنتخب الكوري الجنوبي بعد الأداء الرائع، أتمنى أنه يكون هذه فاتحة خير للمنتخبات الآسيوية والمنتخبات العربية أن تقدم أداء جميل في مباريات الافتتاحية.
6: بالضبط، بس المنتخب الكوري يعني من زمان مشتغل يعني، ولكن كان أفضل ظهور له طبعا في نسخة كوريا واليابان لما وصل للدور نصف النهائي، ولكن المنتخب الكوري مجموعة مدارس مختلفة داخل أرضية الميدان من دوريات مختلفة، فبالتالي كل واحد جاي بثقافة ببصمة بيسهل على المدرب انه يطبق اي تكتيك لانه يعتبر ان اللعيب لعيب محترف ومتعود على تكتيكات مختلفة، فبالتالي مجموعة المدارس المختلفة في أرضية الميدان تسهل من مهمة المدرب.
3: نعم
5: جميل، بس ابغى اسالك عن منتخب جنوب افريقيا نرجع شويه. لما يكون عدد كبير من اللاعبين تقريبا 8 من ماميلودي سان داونز وبايرتس يمكن نفس الشيء 6 اللي هو فاز بالدوري بعد 14 سنه من الغياب. نعم
6: هذا سان داونز فاز الاهلي 5 مره
5: بالضبط، لكن طبعا على مستوى الافريقي فريق ما لا يشق له غبار بالتاكيد يعني يهزم الاهلي في الفتره. ايوه
6: طيارات.
5: طيب ايش يعني كيف يعني لما هل هذا شيء ايجابي انه يكون المنتخب كانه نادي يعني نادي في شكل منتخب او منتخب في شكل نادي بالاحرى؟
6: اللاعبين جيدين ولكن القراءه الفنيه للجهاز الفني والتحضير لم يكن على هذا المستوى. المكسيك معروف دي طريقه لعب، اي حد يعرف المكسيك يقول لك هيضغط ضغط عالي في اول ربع ساعه، سريع، تحولات، التحامات قويه، التحامات هوائيه وارضيه. طيب انت ما ذكرتش الكلام ده ومصمم انك تبني، فشوف الاهداف جت ازاي. الاهداف جت لان الفريق مش عارف يطلع من تحت، مش عارف يبني، وحتى في عمليه حتى في الشوط الثاني لما حاول يدخل ما عندوش فرص، هي فرصه وحيده، ويعني الجهاز ما سجلهاش فرصه واعده مثلا، هي فرصه وحيده وتصويبه نصفها بين تصويبه من مسافه بعيد. فالمنتخب عانى على مستوى البناء وعانى مستوى خلق الفرص وعانى على كافه المستويات. ليه؟ لان المنتخب المكسيكي كان افضل.
3: نعم
5: انا ما شفت صراحه المنتخب الجنوب الافريقي كان غايب تماما على المباراه ولا هجمه يعني ما معقول يعني احبطنا يعني.
6: وتصويبه وحيده.
5: سؤال الآن عن المباراتين القادمتين كندا البوسنة والهرزك الولايات المتحدة باراغواي.
6: شوف لما نيجي نتكلم عن كندا، كندا عنده إمكانيات جيدة من الممكن مستضيف وعنده طموح وعنده جماهير من الممكن أن يكون موجود من ضمن المنتخبات اللي في الدور الثاني.
3: هو بالمناسبة يعني يمكن تذاكر مباراة المنتخب الكندي حتى الآن لا زالت موجودة في موقع الاتحاد الدولي الفيفا، يعني على الرغم أن مباراة منتخب الكندي لكن أنه يمكن ما في ذاك الإقبال الجماهير المنتخب أو مؤازر المنتخب الكندي لحضور هذه المباراة،
6: ولكن في الأخير يعني مجموعة سهلة تخدمه أنه يقدر يعد منها. بس عموما المباريات الحقيقية أو اللي تكشف لك عن المستوى الحقيقي لازم المنتخبات يظهر من دور 32. احنا دلوقتي في مازلنا في مرحلة
5: قلت مجموعة سهلة.
6: مجموعة سهلة مجموعة سهلة لكندا
5: أمس قال مجموعة صعب. لا صعب
6: صعب القطر بالنسبة للموجودين، صعب القطر.
5: لا احنا نتكلم عن مجموعة، خليك انت من قطر، ولا نتكلم عن مجموعة.
1: مجموعة
5: يعني احنا نعرف ان المنتخب القطري يمكن كل المجموعات بالنسبة له صعبة.
6: ايوه هو ده بالظبط. يعني انا بكلمك على المنتخب القطري، موازين القوة مش في صالح المنتخب القطري. موازين القوة تصب في مصلحة البوسنة، يعني البوسنة حينافس على المركز الثالث اكتر من منتخب القطري. منتخب القطري لابد انه يظهر بشكل مختلف تماما عما ظهر به في التصفيات مع لوبتجي عشان يقدر انه يحصد على البطاقة افضل ثوالث.
3: نعم.
6: ولكن موازين القوة، لا موازين القوة دي كورة مش عاطفة. يعني طبعا عاطفة ان المنتخب القطري والثمان منتخبات العربيات يكونوا في الدور الثاني، ده يعني ممثلين لنا جميعا، ولكن بعيدا عن العاطفة حتى المنتخب، يعني حتى المنتخب السعودي مش ده المنتخب السعودي اللي اطمح بانه يوصل بعيد.
5: حتى تونس طبعا،
6: لا تونس من الدور الاول بالسلام، مش هيكمل. تونس من الدور الاول مش هيقدر يكمل. طيب. المنتخب اللي انا بقول عليه ان سناده انه يروح بعيد الجزائر. الجزائر عامل فتره اعداد قويه جدا، وعنده
3: نعم.
6: سكواد قوي وعنده انسجام جيد، فبالتالي الجزائر نعول عليه حتى اكتر من المنتخب المغربي. طيب. واكتر من منتخب مصر.
5: تسمح لنا نروح مكالمه ولا
3: ناخذ هذه المكالمه؟
5: طب خليك معانا، خليك
6: خليها
5: ما تروحش،
6: خلاص معاك.
3: حياك يا فهد.
5: ما نبغى ناخر فهد، حياك فهد.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله.
7: كيف الحال؟
5: حياك الله.
3: حياك الله.
7: يا مرحبا والله.
3: الله يسلمك.
5: من وين تكلمنا فهد؟
7: ما فهد، مازن الشيدي معك.
5: محمد ما شوي صار عنده شوي. ايوه حتى هو استغرب، قال من
3: فهد؟
5: من فهد؟ من معنا؟
7: مازن الشيدي.
5: مازن حياك الله.
7: الله يحفظك.
5: مازن الشيدي اسمه يا محمد شمالي، شوي عنده اكثر من خط، ما عليه لا تلومه، نفر واحد.
7: عادي.
5: حياك الله. شو تتوقع للبطوله بشكل عام؟ وانت مع من؟
7: بطوله مفاجات احس هذا البطوله، يعني
3: يعني النتائج الحين يعني كيف
5: طبيعية.
3: طبيعيه،
5: لكن المستقبل يقصد.
3: مستقبل
5: البطوله في مفاجات.
3: نعم.
7: اتوقع بطل جديد في البطوله يعني.
3: نعم.
5: من يعني قصدك، البرتغال ولا هولندا؟
7: لا مستبعدينهم بس الليله.
5: مستبعدينهم يعني من بعد؟
3: من بطل جديد يعني من ضمن المرشحين؟
5: بطل جديد
3: او بطل يعني انه سبق انه توج مثل المنتخب الانجليزي؟
7: لا
5: يقول لك بطل جديد.
7: اتوقع من خارج اوروبا ومن خارج امريكا الجنوبيه.
3: على اسيوي،
5: افريقي ولا اسيوي؟ لا اسيوي. لا ما ظني.
7: اسيوي.
3: من تتوقع؟
7: اليابان.
5: نحن متى هازمينها نحن في التصفيات؟ دول الاول.
6: ايوه
5: احنا هازمينها على ارضها طال عمرك.
7: 2020
3: قبل مونديال قطر.
5: ايوه
7: اليابان تطورت، اليابان قبل بطوله كاس العالم تقدم مباريات قويه،
5: حتى لو تهزمنا ما تهزمنا وايد عادي يعني.
7: اي نعم،
5: هم خططهم يشيلوا ينافسوا على كاس العالم 2050 الا اذا صار شويه تقدموا يعني. ها
7: نفسوا
5: على
7: البطوله.
5: ايوه
7: لأن
5: زي وش رايك بلجيكا؟ يمكن تكون هي بطل.
7: لا بلجيكا ما
5: عندهم يعني.
7: النفس ما عندهم النفس.
3: اي نعم. او كرواتيا ممكن.
7: كرواتيا
5: خلاص قال يعني جاتهم فرص وهذا وراحت،
3: وصلوا الثاني والثالث.
5: أيه.
7: الحين أنا متوقع اليابان يعني تكون مفاجأة البطولة، متوقع المنتخبات العربية المغرب والجزائر يوصلوا لدور ثمانية.
5: مشكور يا مازن.
3: جزاك الله خير. حياك الله.
6: أنا أقول لك بقى بمناسبة المفاجآت، إن المفاجآت في كأس العالم دي من زمان قوي. يعني لو رحت لسنة 1950 دي كانت سنة المفاجآت، نسخة المفاجآت كانت في البرازيل، فازت أمريكا على إنجلترا 1-0 في الدور الأول، وأخطأت يومها الصحف الإنجليزية وفكرت إن النتيجة 10-1، وبعدين تاني يوم صلحوا الموضوع وقالوا فعلا اعترفنا إن
3: أي أيام زمان لما يرسلوا لهم الأخبار وينتظروا عاد.
6: بالظبط. في نهاية هذه البطولة كمان المنتخب الأرجواني قدر إنه يفوز على المنتخب البرازيلي 2-1 بالرغم الفرق الكبير جدا ما بين المنتخب البرازيلي ومنتخب أوروغواي. في 54 النسخة اللي استضافتها سويسرا فازت المجر على ألمانيا الغربية 8-3. وفي الدور ده كان في الدور الأول، وفي النهائي تقدمت المجر في أول 10 دقائق بقيادة بوشكاش بهدفين، ثم عادت ألمانيا بفوز 3-2.
3: خلينا نروح عند فهد.
5: فهد محمد شمالي. فهد حقيقي يعني؟
8: حياك
5: يا فهد.
3: هلا يا فهد. سبع خطوط فكل مرة يقلب على خط. الله بالنور. حياك الله يا فهد.
5: حياك الله يا فهد.
8: دائما انا ارسل في الواتساب اول مره
3: اسمع صوتك. تشريف يا فهد.
5: فهد من
8: الكثير
5: والنعم. صحيح اضافاتك جميله دائما فهد، نشكرك يا اخي على متابعتك برامجنا الرياضيه دائما يعني.
8: الله يسلمك
5: ويبارك فيك. واليوم نسالك انت مع من يعني؟
8: الامنيات برازيل، لكن مع انشيلوتي اغطي
5: يدك. يعني مع انشيلوتي صعبه؟
8: صعبه انشيلوتي مستحيل يسوي شيء مع البرازيل. خلينا واقعيين، صح اتمناها ان البرازيل لكن الواقع غير مع انشيلوتي.
3: ليش صعب يعني؟
8: انشيلوتي ما منتخبات
5: مدرب انديه
8: الانديه يا الله يمشيها. انت تقود منتخب مثل البرازيل وانتوا عارفين لعب انشيلوتي من اساس
5: هي، بس مدرب كبير وجاب بطوله يعني اكثر المدربين تتويجا يعني على مستوى القاره الاوروبيه. جاب كل
8: مع من؟
5: انشيلوتي؟
8: ايوه جاب مع من؟
5: انشيلوتي لا مع منتخب، لا انا اقول لك مع انديه، بس مع انديه يعني تاريخ قوي يعني كبير يعني صراحه.
8: مع انديه لكن ما يصلح يعني، لو مع منتخب ثاني يمكن، لكن مع السامبا سابع مستحيل. وبذكرك بعد نهايه البطوله، لكن اتمنى يمكن يتغير من تفكيره واسلوبه الخطط ماله، يمكن سبحان الله.
3: تشوف في البدايه مباراه المغرب
8: بكرة يبين، ترى مع المغرب ما هو المغرب
3: مقياس. نعم
8: ما هو اللي كان قبل 4 سنوات المغرب، خلينا واقعيين، ما هو المغرب مغرب. لكن انا متوقع شيء يعني، المنتخبات الاسيويه بتسوي
5: شغل
8: اكثر.
3: يعني تتفق يعني مع مازن الشيدي؟
8: اتفق، لكن ما مع اليابان. انا كوريا اللي عدتها امس صراحه يعني
5: اليوم
8: الفجر هو يعتبر نحن ودنا
5: نايمين لخبطونا شويه في الاخر،
8: شفنا اعاده
5: بالضبط، شفنا الاعاده صح. الصراحه قدموا مباراه كبيره للامانه يعني، على فكره يعني لو شفت يعني اتوقع انك شفت الفرص بعد فهد يعني يمكن
8: شفت الاعاده لكن صراحه
5: يعني فرص كثيره ومسيطر، فريق مسيطر على اجواء المباراه يعني.
8: وتشي كيف جاب الجول لولا ملاحظين
5: من رابية التماس؟ ايوه اللي هي ذكرنا انها صارت حل من الحلول مع كثير من المدربين الان يعني.
8: وهذا لكن قلت يعني كوريا بيسوي مستوى صراحه ادى، انا استغربت من مستوى ان كوريا هذا المستوى صاير يعني طول كبير افضل على اليابان.
5: افضل صراحه، حتى على فكره يعني تاريخهم على مستوى البطوله افضل بكثير من اليابان يعني.
8: هم جابوا من كم اظن الرابع
5: لما كانت في كوريا واليابان، لما خسروا في مباراه المركز الثالث مع تركيا. خسروا ايوه مع
8: وبعد تركيا. انا اقول بلجيكا بتسوي شيء
5: يعني، والهدف كان توصل يعني ها في شك
8: توصل نصف النهائي، ربع النهائي بتوصل
5: بلجيكا.
8: اي نعم
5: توصل نصف النهائي
8: توصل.
5: زي وش رايك البرتغال؟
8: ما والله ما اقول لك،
5: ما اعرفك وش تقول يعني، ما تقول لي شيء خلاص.
8: يمكن يصعد دور 32 لكن ما يواصل، مستحيل يواصل.
3: بس للدور 32
8: خلاص هو
3: واجب ترخص من وقت.
8: شوف البطوله اللي بتشوف هذه البطوله.
5: زين لحظه، الارجنتين وين بتروح؟
8: والله شوف ما بينافس هو الارجنتين، ما لكن بيوصل شيء بعيد، لكن ما بينافس
5: البرازيل، ما بتنافس ولا الارجنتين ما بتنافس والبرتغال. زين مين بيفوز بالبطوله؟
3: ترى قال لك كوريا.
5: لا كوريا
8: انا اتمناها يعني، اتمناها قلت لك برازيل، لكن الامنيه غير عن الواقع.
5: الواقع ايش؟
8: يا بلجيكا يا كوريا.
5: كوريا الجنوبيه؟
8: اي نعم توصل على هذا المستوى اللي لعب امس.
5: صعب.
8: أول بتشوف
5: أنت صح، إنه مستوى عالي مع تشيك لكنه مش مقياس طبعاً أكيد يعني. تشيك فريق وفي أسماء طبعاً، لكن
3: بعدها ما اصطدمت يعني المنتخبات،
5: بعدها يحتاج لها شوف يعني. حتى مع المكسيك ترى على فكرة المنتخب الكوري هزم منتخبات من كبار القارة الأوروبية صحيح يعني في مناسبات سابقة يعني، ولكن
8: ما عشان نشجع كوريا، لكن اللي شفته صراحه مباراه الاول ومباراه اليوم شفت الاعاده
9: حلو
8: صراحه مستواهم صراحه
9: مستواهم حلو
8: حلو صراحه ممتاز
3: هنا ممكن نقدمه مشوار طيب
8: جميلة. أمس البرنامج يكون هو بيسلينا إن شاء الله على طول أيام كأس العالم
9: إن شاء الله بوجودكم يا فهد أحسنت ومشكور على تواصلك يا أخي
8: بارك الله
3: حياك الله طيب نروح شوية بعض الرسائل يمكن فيها ممكن يتداخل معانا وليد
6: اسأل الجمهور من أفضل لاعب امبارح في مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا ومن أفضل لاعب في مباراة كوريا الجنوبية
3: كوتيرس
6: ها المخرج شفت
3: متابعنا
6: طيب. وجه السؤال كده للجمهور خليهم
3: أنت من شفت
6: أنا بحب خيمينيه الصراحة أنا مرتبط عاطفيا بهاللاعب يعني وكنت سعيد جدا لما أحرز الهدف لأن لي قصة كده وابتعد وإصابة
3: ووالده
6: والحاجات بصراحة أنا كنت يعني سعيد جدا
3: حتى دموع يعني دموع الفرح ظهرت عليها بعد تسجيل شو اسمه
6: فسعادتي كانت بفوز كوريا طبعا وكانت كبيرة بأن هذا اللاعب أحرز هذا الهدف اللي حط فيه عصارة خبرة كبيرة جدا نعم.
9: إصابة خيمينيز في مباراة أرسنال وولفرهامبتون 2020 كانت تنهي حياته طبعا مش حياته الرياضية فقط ولكن دائما نقول يعني حتى انا يمكن نسيت القصه بس لما شفت طريقه احتفال خيمينيز والجمهور المكسيكي يحتفل كانه شل كاس العالم يعني وزملائه ايضا
3: كبير يعني
9: تعاطف كبير من كبير ومن زملائه ايضا رجعت بالذاكره انا اشوف ان اللاعب ايضا حاط الحاجه على راسه كذا يعني يمكن ف واليوم ايضا لاعب منتخب باراغواي اللي هو في المؤتمر الصحفي ايضا تاثر كثير ايضا ب موضوع المشاركة بعد 16 عام من الغياب طبعا مع منتخب بلاده فدائما أيضا كرة القدم كما ذكرنا أمس يعني نعم. فيها كثير من الرسائل السامية والنبيلة يعني وأيضا لا تنسى أنه اسم الوطن دائما غالي يعني فلما تمثل البلد واسم البلد وتكون أنت في منتخب مع اسمه منتخب يعني أنت منتخب من ضمن مجموعة من ملايين عشان تمثل بلادك شيء وسام كبير يعني
3: مسؤولية أكيد. كبيرة أكيد طبعا
9: لكن هي قصة طبعا مؤثرة قصة خيمينيز في الحقيقة وكان طريقة احتفاله أيضا كانت فعلا يعني لافتة يعني ويستاهل أنه سجل هدف أيضا
10: الفارو وتشافيز الفارو مازال الفارو وتوزيع خطير بابا بابا جول سجل لاعب من حجم خيمينيز في 4 مينوت لذلك الفارو استلم الفارو وزع خيمينيز بالراس في القائمة الثانية فعلها هو يسجل الهدف الثاني للمكسيك فعلها خيمينيز في الدقيقة 67 من عمر المباراة ينفجر الملعب خطأ آخر في منظومة الدفاع منتخب المكسيك لعبت على الجهة يمنى الفارو حطها فوق راسك يا خيمينيز في القائمة الثانية لم يكن متسللا بالراس حطها الزاوية اليمنى لمرمى ويليامز هدف مقابل صفر للمكسيك أمام جنوب أفريقيا قلت لكم لا بد
3: على 7-2-4-4-2-0-0-9 يمكن تلخيص أسباب الفوز الكوري في التفوق في الوسط الملعب سرعة الاستجابة بعد استقبال الهدف تألق هوانغ هدف صنع طبعا سجل وصنع هدف نجاح التبديلات جودة اللعب الفني مقارنة بالاعتماد طبعا على تشيك على الكرات الهوائية الثابتة لذلك اعتبر فوز كوريا الجنوبية 2-1 فوزا مستحقا بعد أن كانت الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة رسالة طبعا من فايل الداودي في رسالة طبعا أريد تذكروا بس أسماءكم عشان مساء الخير نتائج مباريات الافتتاح متوقع خاصة المباراة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا التي حقق فوز مريح وكذلك كوريا الجنوبية شبه مريح على العموم مباراة أدوار المجموعات سوف تكون أقل متعة إلا بعض المواجهات معينة، وأيضا سيكون محك أساسي للمنتخبات التي تأهلت بالصدفة أو بالعوامل الاستثنائية، خاصة منتخبات متأهلة عن طريق ملحق آسيوي. أعتقد المستوى الفني للمباريات في الأدوار بداية من الدور 16 سوف نشاهد مستوى حقيقي وتنافس قوي واستمرار سوء التنظيم في بعض الأمور ومنع التصاريح خاصة في أمريكا ونقلا عن وسائل الإعلام العربية عن منع رئيس الاتحاد المغربي من الدخول لأمريكا.
6: ما سمعت
3: إذا كان في خبر. طيب ناخذ هذه المكالمة عشان بس تعلق على بعض النقاط. وليد
9: مساء الخير.
11: مساء النور. اسمع
9: هات
11: عرفتها ما من عرفتها؟
9: ايه
3: هذا من شوارع بيونس ايرس.
9: انت وين موجود في بيونس ايرس تو؟
11: انا مع المشجعين تو لكن في السيارة.
9: مع المشجعين بس في السيارة في يعني يفتح الجامعة سمعنا الصوت
3: لأنه هو يقودهم المشجع هو في السيارة لكن في السيارة. المشجعين في الباص
9: وراء في المسيرة فتح الجامعة وسمعنا الصوت بس
11: عشان تعرف الحماس كيف واصل. نحن ننتظر هذا المباراة ما المباراة تبوتوا منه شوي
9: هي هذا بس تسخين يعني
11: تسخين والناس تتوقع والناس تقول لك كوريا الجنوبية عقب توصلني هذه المعقولة
9: ممكن يا أخي
11: مع الواقع مع الواقع. هو شوف أنا أي سالفة إن الأندية الآسيوية اتخذت يعني
9: منتخبات الآسيوية تطورت يعني
11: بكثير كثير يعني إذا نتكلم عن مشروع المهاجم الياباني إذا كنا متابعين خلال الفترة الماضية ومشروع كوريا يعني عندهم لاعبين ترى موجودين ما بس دوريات أوروبية حتى في دوريات جنوب أمريكا يعني نتكلم عن لاعبين اسيويين يلعبوا في الدوري اللي كان يعني حتى لو كان درجه ثانيه درجه اولى درجه ثانيه ولكن هذا بيرجع مع الخبره اللي هو يأيدها يعني مع يفضل الكثير من المشاكل الموجوده في الانديه يعني في المنتخبات الاسيويه ترى المهاجم يعني ما عندنا المهاجم المهاري يعني الفكر شويه تغير يعني لازم يكون عندك مهاجم له ثقل واسم يعني لو جينا نذكر لو جيت انا اسالكم من ثلاث ولا اربع مهاجمين تحس انهم لهم ثقل في الملعب او لا هو هدافين او حتى لاعبين كلاعبين مهاريين مثلا عندهم ثقل في الملعب بتعدد باثنين ولا ثلاثه واغلبيه هياتكم من اوروبا او من امريكا الجنوبيه عشان نكون حقانيين
9: لذلك دائما يقال عمله نادره يعني
11: عليك نور ولكن هذا الهدف يعني بدينا نشوفه ونلاحظه في المنتخبات الاسيويه لكن اذا بنتكلم عن هذا هذا كله ما يكفي دائما كاس العالم عباره عن نفس طويل مع نعم فرق خلينا نقول في بداية البطولة تكون لها اسم ويعطوها لقب مثل لقب الحصان الأسود أو لقب إن هذا خلاص هو اللي بيشوف بالدور الثاني ولكن بعدين نكتشف مع مجموعة النقاط ويواجه يعني منتخبات لها مثلا خلينا نقول خبرة سواء كان في دورياتها أو في دوريات أبطال أوروبا أو غيرها بتلاحظ هذا اللاعبين اللي لهم وزن هم اللي يغيروا مجريات اللعب ومجريات المباراة
9: بالضبط
11: يقتل روح الفريق يعني هذا باختصار.
9: وين بيوصل فريقك هالمرة؟
11: فريق النهائي أنا مرة ما حاتي عليه ربع النهائي نهائي
3: يعني تنتظر من تواجهه بس إذا في النهاية
9: من تبغى تواجه أنت؟
11: وشوف من أبغى واجه غير لكن حقيقة تكون الأقرب الوصول للنهائي فرنسا لكن ممكن البرتغال في حالة يعني خلنا نقول بعض المعوقات منه هنا هناك يعني. هذا بس توقع بسيط خفيف.
9: جميل.
11: مثلاً إذا صار شيء فوق العادة ممكن نشوف البرتغال في النهائي ولكن تعرف في فرق يعني خلاص أنت شايف هي عندها مش فريق واحد هي جاي البطولة كأن عندها ثلاثة إلى أربع فرق موجودين في الاحتياطي يعني.
9: بالضبط. نكون على الصراحة. أحسنت جزاك الله خير ومشكور على هذا التحليل السريع.
11: شكرا لك نحن نقيد ونعطي كل ما في جعبتنا لهذا البرنامج.
9: جزاكم الله خيرا. أهم شيء إنك تسلم على الجماهير الأرجنتينية.
11: ما سألتني شيء أنا توقعت المباراتين والكلام يطلع صح.
9: يا أخي هذا صادق الله يهديه يغيب التوقعات يضيعها يعني ما دوه
11: ما مشكلة أنا أعطيك إياها اثنين كان للمكسيك وفاز اثنين صحيح بالنسبة لكوريا قلت لك كوريا ما أتوقع أنا شكلك أتوقع أنها بتفوز صادق
9: وكندا مع البوسنة
11: البوسنة كندا سلم عليهم
9: سلمت عليهم
11: آه
9: وامريكا باراغواي.
11: باراغواي اكيد امريكا. امريكا خلاص اللاعبين اللي كنا نعرفهم كان واحد اثنين.
9: بوتشيتينيو معهم بعد مدرب قوي يعني.
11: فاتوقع ان الباراغواي بتكون اقرب
9: باراغواي.
11: نعم.
9: جميل. شكرا جزيلا.
11: عفوا نشوفكم على خير ان شاء الله.
9: حفظك الله احسن.
11: مع السلامه.
9: الله يسلمك احسن.
12: سوفال طويلة عالية خطيرة بالرأس الله وما بعد الغياب إلا العودة وما بعد الانتظار إلا الوصول المنتخب التشيكي يتقدم يسجل في الدقيقة 59 كوريا تحاول كوريا تقترب كوريا تضغط ولكن المنتخب التشيكي هو من يتقدم هو من يسجل واحد لا شيء في الدقيقة 59 يا كريتشي فعل القائد فعل الليدر.
9: من الحكم صادق أمس المصري؟
3: نحن على الهواء.
9: ايوه على يلا خذ عشان بس ابو ياري بس يعلق على التحكيم يقول هذا جاب التسلل على طول بدون فار.
3: من هو
9: ابو رجالي؟ هو لغى هدف تشيك لما لغى هدف تشيك يعني.
3: ايوه
9: ابو رجالي.
13: ابو الرجال.
9: ابو الرجال ولا ابو الرجال دي؟
13: ابو الرجال.
3: ابو الرجال
9: يا اخي اسمه مميز يعني. فيعني طاقم تحكيم وعلى فكره هذا كان طاقم مميز من قبل طبعا كاس العالم مشوار جميل وشفناه في كاس العرب كان موجود ولكن صراحه كان يعني شخصيته قويه في الملعب يعني
6: الطاقم بصراحه ادار المباراه بكفاءه بقياده امين عمر وابو رجال ده زي ما احكي لك يا صادق كده ما بيحتاج شفار يعني, يعني لا لا ما يحتاج يعني بالسنتي يجيبها يعني
3: بالملي
6: لدرجة انه في الحالة ما راح اصلا يعني هو رافع مباشرة ما اعتمدش على اشارة الفار خالص يعني كان من المفترض في الطبيعي انه ما يرفعش وانتظر للفار مثلا يعني يصلح له لان الحالة كانت دقيقة للغاية ولكن هو ما احتاجش فار هو كان رافع الراية واخد قرار
3: عين الصقر ما شاء الله عليه.
6: في حكم هنا نفس الشيء اللي هو الغيثي
13: راشد
6: ما يحتاج فار اللي هو في طاقم التحكيم اللي مع أحمد الكاف هذا الحكم أنا متابعه نفس الكلام بياخد قرار بدون فار وكل قرارات صحيحة
9: نعم يستاهل نوجه له تحية ونتمنى لهم التوفيق جميعا.
3: بس قبل تغادرنا وليد في رسالة من أحمد القرطوبي يريدك تعلق على المنتخب القطري معظم لاعبيه كبار في السن وفي هذه المباراة سيكون عاملي اللياقة البدنية وفارق السن هما من سيحسمان نتيجة المباراة وتوقع 3-0 لسويسرا.
6: سويسرا مرشح الأبرز للمجموعة بشكل عام مباراة صعبة جدا على المنتخب القطري كل العوامل تؤكد بأن سويسرا هي منطقيا هي الأكثر حظوظا في هذا المباراة ولكن أتمنى طبعا المنتخب القطري ولكن مباراة صعبة على قطر وزي ما حكيت لك في المجموعة دي قطر حتنافس البوسنة على البطاقة الثالثة
9: ما بتنافس
6: أنا بقول لك صعب بس يعني وضعها
9: يعني, يعني حتى فنيا قبل البطولة صعب أن تنافس على حتى البطاقة الثالثة يعني
6: البوسنة تحت قيادة بربريز هذا المدرب أقول لك مدرب غريب صراحة أنه قدر يفوت من الملحق على حساب إيطاليا ويجر إيطاليا للركلات الترجيع لا أنت مع مدرب برضك مدرب يقدر يطوع كل الإمكانيات الموجودة عنده ويخدم بها فريقه فمباراة عموما مباراة قطر والبوسنة هي اللي هتحدد بشكل كبير من اللي من الممكن أنه لأن المجموعة دي يعني هتكون سويسرا هي اللي صاحبت فيها الصدارة
9: يعني أنت اليوم توقع كندا تخسر تفوز على البوسنة؟
6: أتوقع برضه ممكن تخلص تعادل.
9: شكرا لك وليد الخفيف أحسن
6: جزاك الله خير.
9: شكرا جزيلا.
3: شكرا وليد.

0: مساك الله بالنور الاخ صادق وحسين رائعين في البرنامج.
1: حياك الله اخوي سعد.
0: كيف حالكم اول شيء؟
1: والله طيبه.
0: يحليكم على كأس العالم التقني وفي بعض التغيرات، وهنيكم على هذه النسخة الرائعة والثنائي الجميل.
1: نعم. يعني تعرف ليش هو قال تقني؟
2: ليش تقني؟ أنا ما يعني
1: لأن التقني يواكيم اللي متوقع
2: اللي يتوقع التقني
1: أيوة. لأنه هو يشجع البرتغال.
2: البرتغال
1: البرتغال
0: ما حد يعرف السنة هل يمشي ولا ما يمشي.
1: لا متوقعين يوصل بعيد.
0: أقول لك يعني ليش أنا قلت تقني كأس العالم التقني، لأنه دخلوا في الكرة اللي هي
2: بالحساسات
0: تشعر. نعم
1: نعم
2: فيها حساسات، فيها
0: أي حساسات وتقيس أيضا في تقنية تقيس اللاعب. يعني أعتقد ما بيكون في ظل كثير هذا الكأس العالم نظرا لوجود التقنية. يعني

0: حياك الله يا راشد.
1: حياك الله.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: ايش اخباركم؟ ايش علومكم؟
0: الحمد لله علومنا طيبة، دامكم بخير. نحن بخير
1: الحمد لله.
0: من صوبك كيف الأمور؟
1: والله ماشي يا بسف.
0: ها
1: يا بسف للحر.
0: تسلم كأس العالم يا أخي.
1: كأس العالم ما يبرد علينا الحلال.
0: ما يبرد علينا. هي صح يا أخي، نسيت.
2: بعدك توهم بعدين.
0: نزين أنت مع من راشد يعني؟
1: نعم.
0: انت مع من؟
1: انا والله مع المفاجآت مثل ما جانا الاخوان المتصلين.
0: يستمتع بالمفاجآت يا
1: اي نعم. يقول واحد متصلين يقول كوريا الجنوبية، بس ما مقياس المباراة
0: طبعا. ما مقياس
2: فهد
1: بس مين كوريا الجنوبية مباراة مع المكسيك؟
0: ايوه شوية بيبين، لان المكسيك فريق قوي ممكن.
1: نعم نفس المتوقع. المنتخبات العربية يعني بتكون هاي كلمة البطولة المغرب والجزائر.
0: صحيح، هم الأقرب أنهم يسجلوا نتائج إيجابية حتى قياسا بالمباريات الودية والتجريبية، إذا خذيناها ك يعني نوعا ما مؤشرات إيجابية يعني.
1: نعم.
0: وتابع المباريات راشد ولا يعني هذا الوقت ما يناسب؟
1: أنا مش
2: مشغولين
1: يعني.
2: مشغول.
0: ها مشغول يعني.
2: يوم بيفضى بيتابع يعني.
0: يعني ما تتابع مباريات؟
1: لا والله تابع.
0: تابعت المباريات.
1: نعم.
0: واليوم شو تتوقع؟ كندا البوسنة؟
1: والله اتوقع تعادل.
0: حلو. امريكا باراغواي؟
1: تعادل.
0: ها
1: سلبي.
0: كلهم سلبي؟ ما نشوف هداف يعني؟
1: كندا والبوسنة إيجابي، أمريكا والباراغواي سلبي.
0: يعني بعد
1: قطر وسويسرا بتكون
0: ناشر. إيه.
1: بتكون فوق
0: قطر. نعم. الساعة 11 بكرة إن شاء الله.
1: بكرة.
0: 3-0 سويسرا. جميل. مشكور يا راشد. أحسنت. يقول لك علي خاطر النجادي. اقرا الرسائل يا صادق من فضلك.
2: حاضرين يا علي خاطر النجادي. علي خاطر النجادي يقول لك راقبوا بيدرو فيت في كاس العالم 2026، صانع العاب انيق، رؤيه مميزه وتمريرات تكسر الخطوط. قد لا يكون الاسم الابرز الان، لكنه مرشح بقوه ليكون احد مفاجاه المونديال. راح يشكل ثنائيه كبيره مع موسيسيس كاسيدو. وأتعاطف كثيرا على خاطر النجادي مع المنتخب البرازيلي لأجل الاتحادي فابينو.
0: الاتحادي جميل.
2: طيب
0: طبعا قصدي يلعب في الاتحاد السعودي يعني.
2: سعودي.
0: جميل.
2: ثنا
0: ثني ثني
2: ثني ثني ثني العامري. هلا ابو هلا ابو علي كابتن صادق استاذ وليد. بصراحه تحليل استاذ وليد يعجبني في كل برنامج، مع احترامي طبعا لقطر. بتكون نتيجه كارثيه امام سويسرا. شكرا لك يا تنيل عامري.
0: بالمناسبه صادق، طبعا هذا المنتخب كندا اللي بيلعب بعد شويه مباراه ان شاء الله، بعد يعني ساعه وشويه، خسر كل المباريات اللي شارك فيها طبعا في البطولتين اللي تواجد فيها في 86 و2022. خسر جميع مباريات الست، اكتفى بتسجيل هدفين، استقبل 12 هدف. لكن كما تؤكد المؤشرات والمعطيات الحالية، تبدو المشاركة اليوم لأنها بتكون على أرضه طبعا مختلفة تحت قيادة مدرب تطور مع الفريق وهو جيسي مارش. المنتخب الكندي يعيش فترة جيدة بعدما حافظ على سجله خالي من الهزائم في عام 26. خرج أيضا بشباك نظيفة في 6 من آخر 8 مباريات، ما يعكس تطور دفاعي كبير قبل خوض غمار هذه البطولة. طبعا مجموعة من الأسماء البارزة الموجودة معهم، يمكن كثير من الجماهير والمستمعين يعرف اللاعب الكندي المميز جوناثان ديفيد الذي ساهم بشكل مباشر في 5 أهداف خلال آخر بطولتين كبيرتين خاضهما مع المنتخب، إضافة إلى النجم ألفونسو ديفيز أيضا ليمثل أحد أبرز الأسلحة الهجومية. أما منتخب البوسنة والهرسك فكان أيضا مشوار التأهل كان مميز، نجح في تجاوز منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق، طبعا هو اللي طلع إيطاليا. نعم. سجل أهداف في جميع مبارياته العشر خلال التصفيات، لأن يعني فريق هجومي بشكل كبير. وطبعا إيدن جيكو أبرز أوراق المنتخب البوسني، سجل 6 أهداف في التصفيات رغم بلوغه 40 من العمر، مستفيدا من خبرته السابقة في كأس العالم 2014، يعتبر من الأسلحة الحاسمة طبعا مع المنتخب البوسني. وكذلك جيكو أيضا بطبيعة الحال معروف مع كثير من المستمعين والجماهير.

0: كمستوى فني يعني قصدك؟
1: كمستوى فني، نعم. كنتائج، كمؤشرات قبل البطولة يعني.
0: نعم. مثل ما قلت حسين، يعني هذه مباريات الافتتاح يكون نوعا ما فيها يعني الحذر الطابع، يمكن خصوصا مثل هذه المنتخبات.
1: بالضبط.
2: يفعلها جيكو، يعدل النتيجة للمنتخب البوسني، صارت 1-1 الآن. هدف التعديل، نعم، من تبركو، من اللاعب تبركوفيتش، يعدل النتيجة للمنتخب البوسني بعد معاناة ما بعدها معاناة. تبركوفيتش يعدل النتيجة للمنتخب البوسني من كرة مرفوعة من الجهة اليمنى. قلت لكم بأن البوسنيين يبحثون عن الجهتين لكي يرفعون.
3: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يو سلام يو سلام برنامج
4: المونديال،
3: يو سلام يو سلام
4: برنامج المونديال.
3: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام. كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال،
0: روح
3: كلكم قولوا يو سلام
0: برنامج المونديال.
1: يا اخي الصوت حلو، ما اعرف كيف يعني.
0: نغمه عليه،
1: نغمه حلوه يعني.
0: مشعل،
1: اي مشعل
0: طبعا ما اتصل بعد، اتصل امس.
1: اتصل امس طبعا. نعم. وامريكا والباراغواي،
0: نعم،
1: مباراه الساعه 5 الصبح يعني.
0: شوف
1: يوم سبت يعني، ما اعرف، شوف وهي يعني بعد صلاه الفجر يعني، اقرب شويه من الساعه 6، فممكن الواحد يواصل بعد الصلاه انه يشوف
0: اذا يسحب بتر هو
1: مع دله من الشاي وقرص مع العسل. شاهي وعسل كيف يعني، ما اعرف كيف،
0: ما راكب ماوي.
1: يلا ما مشكله تمشي. ويطمح اصحاب الارض طبعا المشاركه المونديالية رقم 12 لامريكا الى تكرار انجاز الوصول لدور 16 على الاقل، وهو الانجاز اللي تحقق في البطوله اللي استضافوها في 94، وكانت افضل نتيجه تاريخيه طبعا للمنتخب الامريكي المركز الثالث في النسخة الافتتاحية الأولى، ثم في نسخة 2002 اللي شهدت وصولهم لدور 8، كان في أسماء صراحة منتخب أمريكا أيضا، والكثير يتذكرهم أيضا ومدربهم الشهير، إضافة إلى النجاح في تجاوز دور المجموعات في آخر 3 مشاركات متتالية، وطبعا تفوق تاريخي على الباراغواي. في المقابل طبعا منتخب باراغواي يعني يسجل ظهوره 9 في هذه البطولة، والأول منذ عام 2010 اللي حقق فيها أفضل قفزة تاريخية بالوصول لدور 8، وبعدها طبعا مثل ما يقولوا عين ما صلت على النبي يعني، غاب عن البطولات اللي هي 14 18 22، ثلاث بطولات، والآن تأهل بعد احتلال المركز السادس في تصفيات القارة الأمريكية الجنوبية. طبعا يقودهم المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو، وهو طبعا المدرب الأرجنتيني الثالث اللي يتولى الإدارة الفنية لمنتخب باراغواي في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم. الأرقام التاريخية تشير إلى أن منتخب باراغواي دائما ما يعاني في المباريات الافتتاحية، فاز في مباراة واحدة فقط من أصل 8 مواجهات افتتاحية سابقة، عجز عن تحقيق الفوز في مباراتين سابقتين أمام الدول المضيفة،
0: وهذه المرة مع دولة مضيفة.
1: نعم، لكن هذا أول مباراة بين الفريقين من عام 96 سنة حين انتصرت أمريكا بثلاثية نظيفة. لكن طبعا كما ذكرت بأن هناك تفوق طبعا تاريخي لأمريكا على الباراغواي طبعا. فعموما ننتظر أيضا مباراة كبيرة بين الفريقين ونشوف يعني من بيفوز في هذه المباراة. لكن طبعا كما أشارت يعني أغلب التوقعات تذهب للمنتخب الأمريكي، أغلب التوقعات تذهب للمنتخب الأمريكي مع بوكيتينيو، ومع طبعا معاناة الباراغواي دائما في أول مباراة له دائما يعاني يعني. طبعا هم يلتقوا للمرة الثانية كما ذكرت في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم، وتفوق المنتخب الأمريكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت في نوفمبر الماضي، و

0: هذه طبعا هو أحد أهم المواعيد بين الفريقين، لأنه أهم موعد يلتقوا فيه على مستوى كأس العالم طبعا.
1: نعم. طيب عبد الرحمن أو عبد الرحيم العبري مجهز لكم ورد وبالون بلون الهولندي في حال حقق كأس العالم، وأنا عدكم بحلوى سورية ورد وبالون المنتخب بلون المنتخب البرتغالي تملي الاستوديو إذا حقق المنتخب هذه البطولة.
0: لون المنتخب البرتغالي ولا البرتقالي اللي هو الهولندي يعني؟
1: لا البرتغالي.
0: البرتغالي.
1: لأنه
0: الهولندي بلون عبد الرحيم هولندي.
1: أيوة.
0: وعدنا بورد يعني هنا هنا.
1: وهذا هذا الوعد راسلنا من على خاطر النجادي على لسان عبد الرحيم.
0: عبد الرحيم.
1: إذا
0: لا عبد الرحيم ترى هو وعدنا أول أمس هو متصل صح ولا أمس؟
1: أول
0: لما
1: حلقة.
0: قال بيجيب لكم أول حلقة لا بترس الاستوديو ورد برتقالي إن شاء الله بنخبرهم إن عاد لازم الإدارة يعرفوا إن الاستوديو بيكون مليان ورد إذا فازت هولندا يعني ما في برامج استوديو اختاروا روحوا استوديو ثانية الحمد لله عندنا استوديو ثانية يعني
1: الأمور موجودة
0: فهذا بعد شيء يا أخي واعد شيء ثاني تذكرني مكروني
1: عشاء
0: لا قال في أكلة لونها برتقالي فسألنا إيش هي
1: ايش هي؟
0: هنا موجود عندك اظني ذكرني اذا عندك ذكرني
1: طيب عماد الشماخي شكرا لك على تواصلك مساء الخير منورين البرنامج كابتن الوليد الخفيف يا لطيف سجلات التاريخ تقول ان المنتخب المصري يمتلك خبره اكبر من المنتخب المغربي وذلك من خلال عدد المشاركات في بطوله كاس العالم هل نعيش في عالم موازن؟ والمنتخب المغربي لم يكتفي بالمشاركة فقط بل كتب التاريخ بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم ما لم يصل إليه المنتخب المصري وقد وقف أسود الأطلس بكل شموخ أمام كبار منتخبات أوروبا وألحقوا بهم الهزام هل سيفعلها المنتخب المغربي أم هنالك خطة يتوعد بها المدرب أنشيلوتي عماد الشماخي
2: الاستوديو ورود برتقالية كله ورود برتقال هناك بيكون
0: يا سلام يا سلام يا سلام تخيلت المشهد أنا الحين أنا تو في الاستوديو تخيلت يعني
2: تخيل المشهد احنا وياك صادق معانا شمالي
0: أيوة.
2: كله ورود ورود برتقالية وأكلات برتقالية
0: بعد هي هذه الأكلات البرتقالية يعني مش الأكلات البرتقالية لكن
2: مكرونية
0: يا أخي رد فوري بعده فيقول محمد شمالي يا أخي وبتذكر أسمع الكلام عبد الرحيم يعني أحس بالجوع شوية قليلا
1: أو خاصة فيها مشاكيك
0: خاصة نقطة ضعف هذه يا أخي
1: أنت طالع من العيد
0: حلوة يا أخي والله ذكرتني يا أخي من زمان ما كلينا مكرونة يا أخي
1: لعبتك وين أثني يقول لعبتك وين
0: لا الحين أبو منصور عازمنا على مأكولات بحرية مع مباريات كأس العالم يعني يقول لك يجلس على الشاطئ وين في العزبة
1: في العزبة
0: ويشوف المباريات على جو هادي وحاط لها الأكلات الدسمة
1: من
0: يعني.
1: من الصيد ولا هذا أكلات بحرية
0: أنت ما تعرف وين بتركز المباراة ولا
1: في
0: الربيان وربعة يعني ما تعرف
1: إنزين خلينا نسير عاد نحن مترخص
0: تعب محمد شبلي قال يا أخي من تطر الأكل
3: تعبت بدنيا تعبت فنيا تعبت نفسيا تعبت بدنيا قلبي تعب وعقلي تعب
0: بعد دوام مطول ولا بترجع البيت خبرهم في البيت خلاص جهزوا لك صحن شيء يعني تتسلك
1: يلا عشان
0: قبل المباراة ولا مع المباراة كندا ذكر بالمباريات
1: كندا مع البوسنة والهرسك
0: 11
1: والفجر
0: باراغواي
1: باراغواي مع الولايات المتحدة وأبو أحمد شكرا لك على تواصلك خالد الشيدي كذلك شكرا لك على تواصلك وخميس القاسمي من أصحار شكرا لك على تواصلك رسائل كثيرة ما شاء الله
0: مايل معولي أيضا رسلنا مشكور يا مايل أحسنت
1: ونعتذر من يعني إذا ما قرينا بعض الرسائل بسبب يعني
0: الأيام
1: جاية إن شاء الله ونلتقي وياكم بكرة إن شاء الله بنفس التوقيت من 8 إلى 10 صادق اللواتي وحسين العميري ومحمد دشملي مونديال 2026
0: إلى اللقاء

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. ما الحال؟

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حدايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
3: جلال خويطري

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشته
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
5: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجاهرتز، لشويمية 94.9 ميجاهرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجاهرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يعمل بصمت. ما نراه في المدن من انتظام أو فوضى، من ثقة أو ريبة، من تعاون أو تنازع، ليس إلا الأثر الظاهر لمسار خفي يبدأ في الداخل. هناك في منطقة لا تقاس بالأمتار ولا ترى بالعين، يتكون القرار الأخلاقي الأول: كيف أنظر إلى الآخر؟ وكيف أتعامل مع من لا يعنيني؟ وما الذي أعتبره مسؤولية شخصية؟ هذا المسار الخفي من الضمير إلى العمران هو ما يشكل العالم قبل أن يتشكل العالم أمامنا. فالعمران ليس حياديا، إنه انعكاس لنوعية القيم التي تسكن الإنسان. وحين يشتغل مشروع مثل المؤتلف الإنساني على القيم الإنسانية المشتركة، فهو في الحقيقة يعمل على إعادة بناء العمران من جذوره غير المرئية، لا عبر الشعارات، وإنما عبر إعادة توجيه البوصلة الداخلية للإنسان. أيها المستمعون والمستمعات، الضمير ليس شعورا عابرا بالرضا أو التأنيب، هو بنية إدراكية توجه السلوك حتى في غياب الرقابة. حين يختار الإنسان أن يلتزم بما هو صواب رغم عدم وجود رقيب، فإن هذا الاختيار لا يظل شأنا فرديا، هو يتراكم ليصنع مناخا عاما. تشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الثقة الاجتماعية إلى أن المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات الثقة المتبادلة تسجل أداء اقتصاديا ومؤسسيا أفضل، واستقرارا اجتماعيا أعلى. والثقة في جوهرها ليست قانونا مفروضا، هي انعكاس لضمير حي يرى في احترام الآخر مبدأ لا مصلحة مؤقتة. حين يحترم الفرد النظام في موقف لا يجبر عليه، أو يعيد حقا ليس مطالبا بإعادته، أو يلتزم بموعد رغم غياب الرقابة، فإنه يسهم في هندسة المجال العام. هذه الأفعال البسيطة تصنع بيئة يشعر فيها الناس بالأمان المعنوي، ومع تراكمها يتكون نمط سلوكي يصبح جزءا من هوية المكان. من هنا نفهم أن الضمير ليس مسألة خاصة، الضمير طاقة تأسيسية للعالم المشترك، وكل مشروع يسعى إلى بناء تعايش مستدام لا بد أن يبدأ من هذا المستوى العميق، حيث تتشكل العلاقة الأولى بين الإنسان ومسؤوليته.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، قد يبدو الانتقال من الضمير الفردي إلى البنية المؤسسية قفزة كبيرة، لكنه في الحقيقة مسار تراكمي. فالمؤسسات لا تصنع في الفراغ، بل تنشأ داخل ثقافة معينة وتتغذى من القيم السائدة فيها. حين تصبح الأمانة قيمة اجتماعية تنعكس في أنظمة شفافة، وحين يكون احترام الوقت جزءا من الوعي الأخلاقي يتحول إلى انضباط إداري، القيم هنا لا تبقى في مستوى الوعظ، وإنما تتحول إلى قواعد عمل. العمران بهذا المعنى هو عمران مادي ومنظومة لعلاقات منظمة أيضا. فإذا ضعفت البنية الأخلاقية ظهرت الفجوات في القوانين، وتكاثرت الحاجة إلى رقابة خارجية معقدة. أما حين تكون القيم متجذرة، فإن المؤسسة تعمل بسلاسة أكبر، لأن ما يضبطها ليس الخوف من العقوبة، وإنما وعي داخلي بالمسؤولية. وهذا ما يجعل المسار الخفي الأكثر تأثيرا من الإجراءات الظاهرة. فالأنظمة يمكن تعديلها بقرار، لكن الضمير يبنى بالتربية والتجربة والتفاعل اليومي. لذلك فإن الاستثمار الحقيقي في العمران يبدأ بالاستثمار في الإنسان. وحين يتحدث المؤتلف الإنساني عن القيم الإنسانية المشتركة، فهو لا يعالج مسألة مثالية، هو يشتغل على الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات القادرة على الصمود في عالم متغير. أيها المستمعون والمستمعات، إذا تأملنا المدن حول العالم سنلاحظ أن الفارق بينها لا يكمن فقط في الموارد، وإنما في طبيعة العلاقات التي تنظم الحياة هنالك. هناك مدن يشعر فيها الإنسان بأنه جزء من شبكة ثقة، وأخرى يسودها الحذر الدائم. العمران في صورته الأعمق هو مرآة لثقافة المسؤولية. عندما تحترم المساحات العامة ويحافظ على المرافق المشتركة وتراعى حقوق الضعفاء، فإن ذلك يعكس تصورا قيميا يرى في الآخر شريكا لا عبئا. هذا التصور لا يتكون فجأة، وإنما يتكون عبر مسار طويل من التربية والمعنى. وحين يضع المجتمع قيمة الكرامة في مركز وعيه، تظهر آثارها في تصميم السياسات وفي لغة الخطاب العام وفي طريقة إدارة الخلاف. المسار الخفي إذن ليس مجرد رحلة تنتقل وتتحول داخل النفس، وإنما عملية تشكل مستمرة بين الداخل والخارج. كل فعل صغير يعيد رسم حدود الممكن، وكل قيمة تمارس بصدق تتحول إلى لبنة في بناء أكبر. وهنا يصبح السؤال: أي عمران نريد أن نتركه للأجيال؟ الإجابة لا تبدأ من الخرائط الهندسية، وإنما من الخرائط الأخلاقية التي نحملها في وعينا.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، المسار الخفي من الضمير إلى العمران يكشف لنا أن العالم لا يبنى فقط بالقرارات الكبرى، يبنى أيضا بالخيارات اليومية الصغيرة التي تتراكم حتى تصبح ثقافة. فالضمير الفردي حين يتكرر في سلوك الناس يتحول إلى بنية اجتماعية، ثم إلى عمران محسوس. بهذا الفهم يصبح العمل على القيم ليس ترفا فكريا، العمل على القيم مشروع حضاري عميق. وإذا كان الضمير هو البداية، فإن السؤال التالي يتقدم طبيعيا: كيف تكتسب القيم قوة تأثير تتجاوز حدود الفرد؟ وهنا ننتقل إلى الحلقة القادمة لنتحدث عن القوة الناعمة للقيم. نقف عند هذا الحد ونجيب على هذا السؤال في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم